0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4493.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. اهلا بكم مستمعينا ومرحبا، اهلا بكل من قرر يثبت الموجة علينا ويستمع لنا لبرامج الإذاعة وبرنامجنا برنامج المجلة الصباحية اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس على الساعة 8 صباحا، وراح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم مستمعينا اللي يقدرون تسمعونا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. تحملوا تطبيق راديو التايمز سكوير على المتاجر الالكترونيه للهواتف المحموله وتسمعونا على مدار الساعه. ايضا نرحب بكل مستمعينا اللي موجودين في صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون. ونبدا برنامجنا بحاله الطقس المتوقعه لهذه الايام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وتباينا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الأربعاء سيكون صحوا على العموم، مع تواجد بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى وتبقى ثابتة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلا بالمنطقة الجنوبية. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 42، ليقار والمثنى 45، ميسان 46، والبصرة 47. كما أضاف أن يوم الخميس يوم غد بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا، يتحول إلى غائم خلال النهار أو خلال الليل على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا. وأشار أيضا إلى أن طقس الجمعة سيكون غائما جزئيا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط خلال النهار إلى 40 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأقسام من المنطقة الجنوبية. درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات بالمنطقة الجنوبية. مستمعين، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

مستمعينا الكرام، كشفت دراسة حديثة أن تذبذب تفاوت مواعيد تناول الوجبات بين أيام العمل وعطلات نهاية الأسبوع يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويلاحظ أن هذا الخطر يتضاعف ويمتد تأثيره بشكل أكبر لدى الرجال مقارنة بالنساء. يعود هذا التأثير السلبي لأن التغير المستمر في أوقات الوجبات يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، وأيضا ما يسبب خللا في العمليات الأيضية وتنظيم مستويات السكر وضغط الدم، وما هو أيضا يرفع من احتمالية حدوث مشكلات صحية في القلب والجهاز الدوري على المدى الطويل.

كما حذرت الدراسات من تأخير وجبة الإفطار إلى ما بعد 8 أو 9 صباحا وتناول العشاء في أوقات متأخرة ليلا، حيث يرتبط ذلك بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والوفاة المبكرة. وأيضا تؤكد النتائج أن نوعية الطعام المأكول ليس العامل الوحيد المحدد للصحة، بل أن انتظام وثبات أيضا مواعيد الوجبات اليومية يشكلان ركيزة أساسية للحفاظ على صحة القلب ونمط حياة منتظم ووقائي.

0: هكذا لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين جاهزية أسود الرافدين لخوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب العماني ضمن منافسات خليجي 27، وقال: نحن جاهزون للمباراة الافتتاحية أمام المنتخب العماني ونسعى إلى تقديم المستوى الذي يليق بالمنتخب العراقي. وأشار إلى أن الجماهير العراقية ستكون الدعم الأكبر للمنتخب في مشواره ببطولة خليجي 27، ونأمل أن نكون عند حسن ظنها.
1: قدر ينسى ويتعلم

يعتبر تأخير تناول وجبة الغداء إلى ساعات المساء المتأخرة سلوكا صحيا خاطئا يؤثر سلبا على مسار الأيض ومستوى السكر في الدم لدى الإنسان. الاستمرار في العمل لفترات طويلة دون طعام كاف يصنع الصداع والشعور بالإرهاق الشديد وتشتيت التركيز، في حين أن الالتزام بموعد منتظم للغذاء يمنح الجسم الطاقة اللازمة لإكمال بقية اليوم بنشاط وحيوية.

يقع الكثيرون في مأزق الفوضى العارمة على شاشة الحاسوب بسبب كثرة الملفات العشوائية التي تتراكم يوما بعد يوم. هذا التراكم المستمر يجعل الوصول إلى المعلومات والمستندات المهمة صعبا ويهدر الوقت أثناء العمل، ما أيضا يتطلب أرشفة الملفات وأيضا لتكون داخل مجلدات منظمة بشكل دوري لضمان سرعة الإنجاز وسهولة التصفح الرقمي.

من فحص الدوري لضغط الهواء في إطارات السيارة صباحا خطوة حاسمة لضمان السلامة المرورية على الطريق وأيضا تقليل استهلاك الوقود المفرط، لذلك القيادة بإطارات ناقصة الهواء أو غير متوازنة تصنع الخطر الشديد في المنعطفات وتزيد من احتماليات أو احتمالات التلف المفاجئ أثناء السفر، ما أيضا يتطلب الانتباه والفحص الأسبوعي المنتظم لضمان ثبات المركبة وسلامة السائق وكل الركاب. وهذه رسالة للأشخاص اللي يطلعون مباشرة بس يسوقون، يعني ما لهم علاقة بأي شيء.

تمثل مبادرة تخصيص نصف ساعة يوميا لإنهاء الرسائل والمعاملات المعلقة خطوة عملية ذكية للتخلص من التراكم المهني وأيضا اللي يكون مزعج في بيئة العمل. لذلك ترك الأعمال الصغيرة دون حسم يصنع الضغط الذهني ويؤخر إنجاز المشاريع الكبيرة، بينما المتابعة الفورية اليومية توفر الوقت الثمين وتمنحك الراحة النفسية عند انتهاء ساعات الدوام.

0: مستمعين الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن واقع الأبنية المدرسية في البصرة. تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل.
1: واقع الأبنية المدرسية في البصرة، التحديات والمستقبل الأكاديمي. يعد الاستثمار في التربية والتعليم المرتكز الأساسي والأول لنهضة أي مجتمع ورقيه، وتشكل البيئة المدرسية المناسبة المكان الأول الذي تتفتح فيه أذهان الطلبة وتتأصل فيه قيم المواطنة والإبداع والانتماء الوطني. غير أن الشارع البصري يتابع باهتمام وتخوف بالغين ملف نقص الأبنية المدرسية وما يترتب عليه من ظواهر مجهدة كالتناوب في الدوام المزدوج والثلاثي التي تحول دون توفير وقت زمني كاف لإعطاء الدروس حقها الكامل، فضلاً عن تقليص الأنشطة اللاصفية والرياضية والفنية الضرورية لبناء شخصية الطالب المتكاملة والوعية. إن اكتظاظ الصفوف الدراسية بالأعداد العالية من التلاميذ والطلبة يشكل تحدياً كبيراً وعائقاً كبيراً أمام الهيئات التعليمية والتدريسية في أداء رسالتهم الأكاديمية والتربوية بالشكل الأمثل واللائق، كما يؤثر مباشرة على مستوى استيعاب التلاميذ وتركيزهم الذهني والنفسي، لا سيما في أوقات الحر الشديد الذي تتميز به مدينتنا خلال تقلبات الطقس المختلفة. فالبيئة المدرسية الحديثة ليست مجرد جدران إسمنتية ومقاعد مرصوفة، بل هي منظومة متكاملة تشمل التهوية السليمة والمساحات الخضراء واسعة والمختبرات العلمية الحديثة والمكتبات المجهزة بالكتب والتقنيات التي تحفز التفكير النقدي والابتكار لدى الجيل الجديد. ومع التزايد السكاني المستمر والتوسع العمراني المتسارع في مختلف أحياء البصرة ومناطقها النائية، تبرز الحاجة الماسة إلى وضع استراتيجيات عمرانية وتربوية شجاعة لتجاوز هذه العقبات البنيوية. فكيف يمكن الإسراع في مشاريع بناء المدارس الحديثة وتأهيل الأبنية القديمة أن يحدث نقلة نوعية وحقيقية في جودة التعليم الصفي؟ وما هو الدور المطلوب من الشراكات الاستثمارية والمؤسسات المحلية والقطاع الخاص لدعم البنية التحتية للتربية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومحفزة تليق بطاقات أبنائنا وطموحاتهم الكبيرة؟

فعلا مستمعينا الكرام، يعني أيام الدوام قريبة جدا، ما باقي لها أيام معدودة، وتبدأ أيضا رحلة جديدة وعام دراسي جديد لطلاب المدارس. يعني هما الآن أيضا يعني عندهم الامتحانات الدور الثاني، وبعدين يجي كتاب لل يعني المتغيبين، حتى الغايبين هم رجعوا تعالوا امتحنوا. يعني أبا أنا غبت ما أريد امتحن يعني بهذا اليوم، لا لازم تمتحن يعني. فيرجعون أيضا إلى أنه حتى لو تغيب إحنا بيوم الامتحان وبدون سبب يعني، فعادي مو إلا إجازة مرضية أو غيرها من التفاصيل، إحنا راح نمتحنك بعدين يعني. فتشهد البيئة المدرسية بالعراق يعني ملف الأبنية المدرسية يشهد تحديات كبيرة جدا هيكلية، تراكمت طبعا على مدى سنوات وعقود أيضا نتيجة الحروب ونتيجة الحصار أيضا والإهمال من إهمال الإهمال، وبالتالي يعني وصلنا لهذا الآن المستوى. رغم وجود فعلا مبادراتك وحملات أيضا تصير، وبالتالي أيضا ممكن أنه الحملات والمبادرات تكون حكومية، تكون أيضا أهلية متفرقة في الترميم في الإعمار خلال السنوات الأخيرة، لكن الفجوة بعدها قائمة موجودة بين يعني الواقع والمتطلبات الفعلية للعملية التربوية ما تزال أيضا واسعة. وأيضا يعني ممكن تكون اليوم مثلا المدارس الطينية الآيلة للسقوط، رغم جهود المستمرة لإلغاء هذه المدارس الطينية والكرفانية المصنوعة من السندويش بنل، لكن أكو عدد منها لا يزال موجود في بعض القرى في المناطق النائية في المحافظات الوسطى الجنوبية، وهذا ما يمثل خطر على السلامة البيئية الجسيمة على الطلاب والكوادر التعليمية، بالتالي أكيد غياب الصيانة الدورية، لأنه يعني تعاني كثير من الأبنية المدرسية القائمة من تهالك المرافق الصحية، ضعف شبكات الماء والكهرباء وشقوق المباني يعني، ونتيجة الافتقار للتمويل المخصص للصيانة التشغيلية المستمرة. يعني إخوان واقعنا التربوي المدرسي يعني للأسف يعني مو بالمستوى المطلوب. يعني هسه ممكن اكو مدارس يعني زينه، ممكن واحد يقدر يصور بيها على قولتهم يعني ويطلعها للعالم ويقول هاي مدارسنا، لكن الاكثريه واحنا نعرف يعني واولادنا بالمدارس وكثير من عندنا انه عده بالكوادر التربويه يعني تعينوا ويعرفون ايضا هذا الموضوع انه هو موسر يعني على الشخص مثلا يعني، او يعني لا الكلها تدري انه المدارس يعني بالصيف حاره ماكو أجهزة تبريد، وإن وجدت فتحتاج صيانة كلها تقريبا، وأيضا بالشتاء يعني باردة يعني ماكو تدفئة أو يعني صف محكم مثلا أو مكان محكم يعني ما يتخلى الهواء والتراب أو ما يتعدى عليه مثلا أبو المخضر ويخرب الدرس عليك. فهذا الموضوع موجود يعني ما تقدر انه مثلا تنكره يعني، او انه شخص يقول لا احنا اوكي بس يعني هذا الواقع يعني. فما تقدر تقول انه احنا عندنا حمامات نظيفه وبيها ماي وتترتب وتتنظف، ويابا اكو حرفيين زين، اكو مثلا منظفين، اكو كذا، اي ما يشتغلون مبدلين جايين كاشخين كلهم وحاطين عطر ويتريقون الصبح وماكو يعني ما حد يقدر يحكي وياهم يعني، كل من جاي واسطه بجاي متعين، فهاي مشكله ومنقول على المدرسه القريبه عليهم، فبالتالي صاروا هواي موجودين وماكو يعني مثلا ينكسر باب يا الحرف يسوي ما يسوي باكر عقبه بعدين مو هسه فد شوي والله عندي شغل، الشغل شنو يعني قاعد يسولف وهاي. فمشاكل كثيرة عندنا بصراحة، ويعني غياب الصيانة بشكل مستمر يعني مثلا إذا يعني بوري مع الماء يصير بي مشكلة، فيعني هاي تصليحها صعب يعني صعب التنظيف يعني. هي المدرسة أو البيئة التعليمية مو مجرد بس هيكل يعني إنه موجود وهاي خلص يعني، يعني يحتاج ما يحتاج من أمور وتفاصيل يعني، ويحتاج وسائل إيضاح ويحتاج إلى مختبرات ويحتاج إلى أجهزة ويحتاج إلى
يعني عدد كبير جدا من الأمور اللي هي ممكن أنه ترافق التعليم. يعني القضية مو بس مناهج دراسية قديمة وها هي يعني وإحنا راح نبدي وفرحانين وها وجيبوا الأهل لازم مع التفاصيل الخاصة بالمدرسة وغيرها. ففعلا اليوم نشوف مثلا أكو دوام مزدوج ثنائي وأكو دوام ثلاثي. ليش تلجأ الإدارات الكثير من المدارس خاصة في حتى في مركز المدينة وخصوصا اللي بيها كثافة سكانية عالية مثل بغداد بالبصرة بذي قار نينوى، هذه المحافظات يكون بها اكتظاظ سكاني كبير، فتسوي المدارس تدمج مدرستين ثلاث مدارس ببناية واحدة. يعني فهاي شو تريد تصير البناية هم تستهلك، يعني انت بيت اذا يجون خطار هم ينقلب قلب هو بيت يعني، وجاي لك خطار نفر نفرين يعني. فتخيل انه انت ثلاث مدارس قدام بمكان واحد، طبعا يصير لود ويصير زخم ويصير يعني الأبنية تتعب يعني، فتحتاج إلى يعني صيانة وتحتاج إلى أنه شخص إيده بيها زين. مدرسة مدرستيا صعبة. فبالتالي صار تقليص من زمن الحصة الدراسية، وهذا أدى النظام الدوام المتعدد إلى تقليل مدة الدرس الإجمالية والساعات الدراسية الفعلية، وهذا أثر بشكل سلبي على المناهج وحجم المادة الفكرية والمناقشة المتاحة للطالب. يعني بعد ماكو يعني لأنه بس يريد يخلص المدرس، يعني لأنه الدرس يمكن 35 دقيقة أعتقد، ممكن يكون إلى 40 دقيقة، فهذه يعني شو تريد تلحق يعني تسوي، فأكيد يتراكم والطالب بالتالي يروح إلى تدريس خصوصي ومع

لون يعني، حتى شوية على قولة هن القبر يتحمل الوسخ يعني عادي. فيعني ممكن تكون كثير من المشكلات تكون موجودة عندنا في البيئة الداخلية المساندة، مثل ما ذكرنا أنه التدفئة التبريد يعني هذه ما موجودة، وإن وجدت ففقيرة جدا يعني. كذلك الخدمات الصرف الصحي مثلا والمياه اللي تكون موجودة، اللي هي ممكن تكون ممكن بيئة يعني غير ملائمة وتشجع على انتشار الأمراض الموسمية. يعني تشوف هو ما بيه شيء بس يروح المدرسة يرجع صارت بيه فلاونزا، صارت بيه مدري شنو الشعرة، ما أعرف شنو صار بيه يعني. فغيرها من الأمور اللي هي ممكن أنه الكثير من الأمهات يعرفونها لأنهم أقرب لأولادهم فتنتشر أمراض يعني. أي والمريض ما يقعد ويسكت في البيت، يخلونه يداوم يعني زين، وهذا راح ينتقل بين الأطفال بين الطلاب بين التلاميذ. وبالتالي أيضا أنه إحنا نفتقر إلى الأنشطة الرياضية الأنشطة الفنية تكاد تخلو من المدارس يعني، أو يكون مدمجة من يعني من الساحات الخضراء، الملاعب المجهزة، مختبرات العلمية الحديثة، مسرح للأنشطة ماكو يعني. فيحصر الدوام في إطار تلقيني فقط، حفظونك هذه الآية، يحفظونك هذا النشيد، يحفظونك هذا الدرس، يحفظونك هذا القانون، لقنونك زين وتروح. ماكو فشي فعلي تشوفه يعني ممكن انه ملموس يبقى في الذاكرة يعني، يبقى معلق في ذهنك يعني. ففي كثير من المشكلات بصراحة مستمعين الكرام لو فتحناها ممكن انه راح يعني تخلص الحلقة بخصوص هذا الموضوع يعني. فنحتاج فعلا ما نحتاج الى انه يكون اكو هناك اهتمام بالجانب التربوي بالجانب التعليمي بواقع الابنية المدرسية اللي موجودة حاليا واللي يعني طلابنا يدامون بها.

تمثل مهارة التركيز على التطور الشخصي وعدم مقارنة النفس بإنجازات الآخرين أداة حاسمة لتحقيق السلام الداخلي والاستقرار النفسي. المقارنة الدائمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصنع الإحباط والشعور الزائف بالنقص، بينما السعي الذاتي المنتظم لتطوير الإمكانات يمنحك الرضا التام ويساعدك على النجاح بثقة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن أدب المقاهي في البصرة. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنا عودة، يكونوا معنا.
1: أدب المقاهي في البصرة، بين الذاكرة والواقع. في شوارع مدينة البصرة العريقة وأزقتها التاريخية، كانت المقاهي الشعبية والأدبية تشكل حجر الزاوية في صناعة المشهد الثقافي والفني، وملتقى يجمع الرواد من الشعراء والكتاب والفنانين والمعلمين الذين أثروا الذاكرة الفكرية للبلد. لم تكن تلك المقاهي القديمة مجرد أماكن لتناول الشاي والاستراحة العابرة، كانت بمثابة منتديات ثنائية وجماعية حية تولد فيها الفكرة الإبداعية، وتناقش بين جدرانها أحدث النتاجات الأدبية والروايات والمسرحيات التي خلدت اسم البصرة في المحافل العربية والدولية. ومع تغير ملامح العصر والتطور العمراني والتكنولوجي المتسارع، نلحظ اليوم تحولاً كبيراً في طبيعة هذه المساحات العمرانية ونوعية روادها والغاية الاجتماعية التي تقصد من أجلها. إن الحديث عن تاريخ المقاهي في البصرة هو في جوهره حديث عن تحولات المجتمع العراقي وثقافته، حيث كانت هذه الأماكن تشكل برلماناً شعبياً مصغراً يتناقش فيه الناس حول مختلف القضايا اليومية والفكرية بحرية ووعي عاليين. إن القراءة الاجتماعية لنشاط المقاهي بين الماضي والحاضر تكشف عن تغير ملموس في وظيفتها الاجتماعية والثقافية، فبينما كانت مقاهي الأمس تعزز النقاش المباشر والإنتاج الفكري والحوار المتزن حول القضايا العامة والأدب، تحولت غالبية المقاهي الحديثة اليوم إلى مساحات للترفيه السريع والهروب الرقمي خلف الشاشات الذكية والبحث عن شبكات الإنترنت دون تفاعل إنساني عميق. هذا التحول يطرح تساؤلاً جوهرياً حول كيفية إعادة الروح الثقافية لهذه المكونات الاجتماعية البصرية المهمة في عصر المعلوماتية والإعلام الجديد. وقد أدى غياب هذه المجالس التقليدية أو تراجع دورها الإيجابي إلى إيجاد حالة من العزلة الذهنية بين الأجيال المتعاقبة، ما جعل الاستفادة من تجارب الرواد الكبار أمراً أكثر صعوبة في الوقت الراهن. إن الاستثمار الواعي في إعادة إحياء المقاهي الأدبية والفكرية يشكل خطوة أساسية لحماية الذاكرة التراثية للمدينة وتوفير حاضنة إيجابية لجيل الشباب واليافعين لتبادل الأفكار وتنظيم الأمسيات القرائية واستعادة حيوية النقاش العام. فالمقاهي ليست حجارة وطاولات صامتة، بل هي الشريان الحي الذي ينبض بذاكرة المدينة وثقافتها. فهل فقدت مقاهي البصرة دورها التاريخي كحاضنة للفكر والأدب في ظل المزاج الرقمي الراهن؟

فعلا مستمعين الكرام، يعني كانت مقاهي بغداد والمدن العراقية وأيضا تكون بمثابة أندية فكرية مفتوحة وملاذات للشعراء والكتاب، وأيضا تكون شرارة للانطلاق من يعني التظاهرات المواقف الوطنية، ويعني تكون بها كثير من التظاهرات اللي تصير في بعض الأحيان السياسية أيضا، وتغيير موقف معين وما شابه. يعني هذا في الماضي كان، يعني أكيد أنه يكون المقهى كفضاء ثقافي وسياسي، ما كان أكو فيسبوك، ما كان أكو يعني جي بي تي، ولا كان مثلا مواقع التواصل واللايفات على تيك توك وما شابه. يعني فبالتالي يعني المقهى بالعراق ممكن يكون يعني مكان لشرب الشاي الحامض، نوم حامض، مدري شنو، يعني هذه ألعاب اللي هي يعني تكون طاولي ويعني دومنا، وهذه التفاصيل تكون تلعب دور محتوى محوري، يعني تكون فقط، لا بالعكس. يعني بالتالي انه شهدت المقاهي ولادة البيان الأول للعديد من الحركات الاحتجاجية، الثورات الوطنية، أيضا المساجلات الأدبية أنه كانت تقرأ فيها القصائد يعني الجديدة، تخاض بها معارك نقدية حامية بين المجددين والمحافظين، وأيضا صارت بها نتاجات فكرية، كتبت على طاولتها مئات القصائد والمقالات أيضا والروايات اللي شكلت يعني ذاكرة الوجدان العراقي. بالتالي أيضا المقاهي الأدبية في المحافظات العراقية الظاهرة ما كانت فقط في بغداد، أيضا امتدت الملامح الثقافية للمحافظات من مثل البصرة اللي شهدت يعني مقاهي شهيرة يعني بيها. بالتالي هذه المقاهي أن يكونون بها مثلا تجار الهيل يكونون موجودين، واللي كانت أيضا ملتقى لشعراء البصرة ويعني أيضا مثقفيها، ومن ضمنهم كان السياب، محمود البريكان، سعد يوسف، وأيضا تتمازج ثقافة المرفأ بأشعار الحب وأشعار الغربة وغيرها أيضا من يعني حتى باقي المحافظات العراقية، في النجف الأشرف، أيضا في الموصل، أيضا كانت يعني مقاهي موجودة، وبالتالي أنه شهدت كثير من يعني اللقاءات والندوات والمقالات والشعر وغيره. فعلى الرغم من تغير نمط الحياة وظهور أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المقهى العراقي ما زال يحتفظ ببريقة، وأيضا يعني تحولت أماكن يعني حتى في مثلا بغداد نشوف شارع المتنبي موجودة بالمقاهي القديمة، أيضا في البصرة يعني تشوف مثلا شارع الفراهيدي بالبصرة إنه مقاهي أيضا لجذب يعني الأعمال الثقافية، تجمع الأجيال الجديدة من أدباء، إعلاميين، صناع محتوى، لإعادة إحياء وتطوير تلك الروح الثقافية البغدادية العراقية القديمة الخالدة.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله باشر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

سكوير أف أم، روعة المشاعر وسحر الخيال.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة. بترا

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: كل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر الموجة 102.5 FM داخل أروقة المول، ورجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. سأكون على مدار هذه الساعة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نتجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وبين الناس نسمع وجهات نظرهم ونستطلع الآراء بموضوع حلقتنا لليوم. بعد 2003 دخل العراق مرحلة جديدة من تاريخه، وانفتح على العالم بعد سنوات طويلة من الحصار. اتغيرت أنماط الحياة والاستهلاك، وظهرت فرص جديدة للثراء. صعدت فئات اجتماعية إلى مستويات معيشية عالية ما كانت بالحسبان وما كنا نحلم بيها قبل. بس هذا التحول ما إجا بشكل متساوي بين الجميع، وانتقل بعض العراقيين إلى حياة الرفاه والوفرة، وظلت كثير من العائلات تصارع الفقر وتبحث عن فرص عمل أو سكن كريم أو راتب يا دوب يكفي حتى نهاية الشهر. مع اتساع الفجوة بين الغنى والفقر، صارت المسألة مو مجرد أرقام بالحسابات المصرفية أو تفاوت في الممتلكات، وإنما صارت سؤال عن الإنسان نفسه. هل تغيرنا من امتلكنا المال؟ وهل تغير تعاملنا مع الآخرين من تتبدل طبقتنا الاجتماعية؟ وبرأيك هل الفقر يصنع داخل الإنسان غضب واحتقان ممكن يمد إلى نظرته للمجتمع والحياة والآخرين؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نتعرف بالعائلة ونسمع رأيهم بهذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا ومرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو كرار.
0: أهلا وسهلا بك أبو كرار، مرحبا.
2: أهلا وسهلا بيك حبيبي.
0: شلون الصحة؟
2: أهلا وسهلا عمري. هلا.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف عن موضوع أو تأثير الغنى والفقر ممكن أثر على الإنسان ولا لا. إحنا بعد 2003 وبعد سنوات طويلة من الحصار دخل العراق بمرحلة جديدة بحياته، تغيرت أنماط الحياة بشكل عام، صار أكو تفاوت طبقي بين الناس، يعني تشوف أكو ناس وين المعيشة صارت مالتها معيشة عالية زين امتلكت أموال، وأكو ناس إلى حد الآن تعاني من الفقر، ما عندها فرصة عمل، ما عندها سكن كريم، الراتب حتى لو هو موظف وعنده راتب يا دوب يكفي نهاية الشهر زين. فإحنا اليوم نريد نسمع وجهة نظركم بهذا الموضوع، نسمع رأيك أبو كرار، تحترم الإنسان الغني أكثر ولا الفقير؟
1: لا بالعكس، هو ناحية الاحترام الغني أو الفقير هم لابد اثنيناتهم يحترمون زين. التطابق التفاوت الطبقي اللي حكيت عليه حضرتك بالنسبة للغني أو الفقير هاي ما نتحكم بها إحنا، فكل من مصدر رزقه زين. أكو عوائل يعني هو نشأ غني، يعني هو نشأ غني غنية، فياخذ نمط أبوه وأمه وأهله زين، وناس يعني على قد عيشته إحنا نقولها زين، هذا ما ياخذ أهله، بس شنو تبقى طموح الإنسان نفسه هو يطور نفسه زين، بحيث العمل الجيد إلى الشهادة مالته يطور بيها نفسه زين. يعني أبو الابتدائية مثل راتب أبو الكلية أو لا زين. الفقير إحنا نقول شو نقول عليه، لازم يطور نفسه، هي على فرصة عمل زينة ومن هذا المبدأ. فالحمد لله بالنسبة للاحترام، احترام الغني والفقير سوية ما عندي يعني
0: زين. المجتمع، نظرة المجتمع واحترامه يكون دائما أكثر بشكل عام للغني ولا الفقير؟
1: والله كل من حسب يعني
0: هسه احنا جايين نطب ونطلع ونشوف بالشارع ونشوف بدوائر الدولة هواية.
1: لا لا أمه شوفي، هو الغني لازم يبقى أولى بعين كبيرة، احنا نسميها بعين كبيرة، بس تبقى شنو نفس الشخص قلت لك ذاته هذا فقير، ما أنا شرحت لك إياها. فبالناحية أنا ما عندي فرق بين الغني والفقير والحمد لله والشكر، اثنيناتهم لازم يحترمونهم اثنيناتهم زين.
0: لو عندك أحد الأصدقاء أو المقربين إمكانيته المعيشية عالية زين، برأيك أنت وجهة نظرك تشوف أنه تتغير علاقتكم ولا تبقى مثل ما هي؟
1: تبقى عليه هو مو علي أنا، هو تبقى هو مو أنا، أنا نفس المعدن مالتي تبقى هو، تغير الفلوس الله محمد وعليه، ما تغير الفلوس أنا استقبله بكل رحاب الصدر ويبقى صديق وأخ إلي.
0: صارت بحياتنا مرينا بهيك مواقف انه شخص ما عنده ويا تواضع زين بلحظه بليله ويوم تغير؟
1: صار عندنا، صار وعندنا اصدقاء زين صاروا زين، وعفناهم بنفس الوقت عفناهم، يعني ما ظلينا نجاريهم، وكل من قلت لك يا رب الطبقه مالته والحمد لله والشكر
0: زين. ابو كرار برايك الشخص الفقير الامكانيته محدوده، هواي عوائل فقراء، هواي عوائل متعففه، هواي جاي احنا نشوفه بمجتمعنا، برايك انه هاي العائله وهذا الانسان الفقير يحقد على الشخص اللي عنده يصير بداخله؟ احنا مرات نقول يتحسس.
1: لا هو يصير عنده نوع من الفضول زين، يريد يصير مثله،
0: يحس انه بالظلم، انه المجتمع ظلمه. شو تقول؟
1: ظلم نفسه المجتمع، ما هو ظلم نفسه، ما حد زين، ما حد يعني. المجتمع ما يظلم ما حد زين. مرت علينا زمن يعني الايام قبل وما يضروب وباوا عمل، بس ما باوا لنا الاعلى من عندنا، احنا عندنا مثل يقول لي باوا الاعلى من عندنا رقبته تنكسر عدل ولا، فكل من بهالحالة يحمد الله ويشكره. أنا طبقتي هذه مولدت هيجي، أنا موظف راتبي فرضا 1,000,000، أكيف نفسي على 1,000,000، وإذا جاني فوق 1,000,000 الحمد لله والشكر زين. أما هذا بالحكي أو المليارات أو الملياردير فهذا هو يكيف نفسه، ما
0: كل إنسان مكيف نفسه على إمكانيته
1: زين. أنا أروح للسوق أكو فرد قميص 50,000 وأكو قميص 10,000 زين، أنا راتبي 1,000,000 أروح أشتري أبو 50,000,000 أبوك؟ لا ذاك الله ممكنه سبحان الله خلي يشتري 1,000,000.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو كرار، اليوم انت تقول انا موظف وراتبي محدود زين، ويا دوب انا مكيف نفسي على هذا الراتب. اليوم الله رزقك ومكنك وصرت من الاثرياء زين، امتلكت. برايك شنو اول شيء انت تتوقعه انه يتغير بشخصيتك او انت تغيره بحياتك؟ اول شيء تغيره بحياتك او بشخصيتك؟
1: شخصيتي ما تغير. يتغير الطموح. كل واحد لقد فلوس يطمح بانه بيته كبير، عائلته زين، يعني يشوف عائلته احلى العوائل، خلينا نحكيها يعني بالعاميه من هذا المبدا. اما
0: بس طموحك اللي تتغير او
1: تبقى الاخلاق كما هي زين، على البيئه المتربي بيها انت زين.
0: شكرا لك ابو كرار، وشكرا لوجهة نظرك بهذا الموضوع. احبتي الكرام، رح نطلع فاصل قصير ونسمع راي ام كرار، وقوم معنا.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. سمعنا رأي وجهة نظر أبو كرار بهذا الموضوع، يمكن ختمها بإجابة. يقول لك أنه أنا الأخلاق ما تتغير، زين أخلاقه ما تتغير أبو كرار، بس اللي يتغير عنده ممكن طموحه في حال إذا امتلك وصارت عنده ثروة. هسا إحنا اليوم نريد نسمع من عندك أم كرار، المال يغير من أخلاق الإنسان؟
1: والله يغير، إيه يغير، يعني يغير هواي هواي أمور. يعني مثلا هسه أنا ما عندي، هسه مثلا خلينا نقول ما عندي فلوس، مو مثل لو عندي فلوس أصير يعني أتغير. مثلا على مثلا أكو ناس تتغير، يعني شوفيني هو مثلا شو أقول لك، مثلا من يصير عنده بيت كبير، أنا مثلا يصير عندي بيت كبير مثل من عندي بيت صغير، يعني أظل
0: شنو اللي يختلف؟
1: اللي يختلف طبعا يعني أحس بنفسي أنا عالية يعني، لكن البيت الصغير لا، يعني أشوف
0: نفسي متواضع.
1: متواضع هذا بس ما بالنسبة للأخلاق، لا ما تتغير الأخلاق، يعني أخلاقي نفسها نفس ما قال أبو كرام.
0: بس ممكن الأخلاق ما تتغير، بس ممكن الأطباع ومعدن الإنسان ينكشف.
1: أي ينكشف، يصير واحد عنده فلوس يجوز يطغى على أخوه، يطغى على أهله، عدل لا مو عدل. مرات تشوفين الأولاد مثلا عايشين ويا اهلهم، يساعدهم فلوس ويطلعون عن اهلهم حتى ما يسلون على اهلهم.
0: ليش؟ ليش احنا جاي نوصل لهالمرحلة؟ اليوم انا ما عندي انسان متواضع بين الاهل، اقرب الناس الي، بس من صارت عندي
1: حتى انسى امي وانسى ابوي، يعني
0: بس ليش انت هسه انا هو انا اريد اسالك انت وجهة نظرك، ليش؟
1: بعد هذا المجتمع، مجتمعنا هيك صار، يعني نشأوا على مبدأ يشوفون الناس اذا صاروا اغنياء يشوفون الناس الفقرة اقل منهم بهواي، يعني تلاحظين هالملاحظة؟ يعني أساس مش شوفين هذا أبو السيارة أبو عنده مثلاً سيارة آخر موديل، مو ذا أبو السيارة عنده سيارة بسيطة، شوفنا يبوع عليه أبو البسيطة يعني دي دعمه أو دي جاي، شوفنا يطغى عليه، عدل مو عدل كلامي صح؟ صح لو غلط؟
0: وجهة نظرك أكيد أحترمها. ومكرر في بعض الأحيان إحنا هسه من خلال نطب ونطلع ونتعرف على عوائل وناس، نشوف في بعض الأحيان اللي عنده إمكانية مادية عالية يا إما يصير إيده يابسة، إحنا نقول عافية أزين، أي تكون إيده يابسة، يعني ما ماكو عطاء،
1: لمح عن طريق الفقر.
0: ممكن وجهة نظر بحيث على قولتش أكو ناس نلقاه نفس ستايله، نفس اللبسة اللي ما تمر عليه زين، نفسها سنوات إحنا نشوفها نفسها،
1: يعني إيش حسب تربيته؟ أكو تربية يشوفين يعيش فقير فيظل فقر، لكن اللي هو مثلا عايش ويا اهله مثلا مترفهين حتى لو كان ما عندهم، من يصير عندي يظل نفس طبعه، اي ما يتغير. هسه انا الاحظ هاي هواي ناس تشي، بس احنا سب بالعراق لا كل شيء انتهى.
0: خسرتي صديقه او شخص قريب لكم زين بسبب هذا الوضع، انه كان انسان متواضع وبعدين تغير وضعه المادي وصار
1: مو خسرت، وانما شيء ينظر الي غير نظره. على سبيل أبسط مثال ولد أخوي من عندهم فلوس يبيعوننا إحنا أقل من عندهم، مولهم فلوس هواي، فشوفين حزام هو أعلى من عندنا بهواي.
0: زين هسا ولد أخوك هم أنت يعني باعتبار عمتهم،
1: إيه
0: زين هسا هاي الحنية ما بين العم والعمة والأخ والأخت والأهل والأقارب، هاي هنا هم يده يصير يابسة ولا لا؟ بالعكس أساعد المحتاج.
1: ما يساعد أبد أبد أبد أبد، يعني أنا أظل صافنا مرات من أروح لهم، هم عندهم فلوس، إحنا من يجونا نفتح لهم بيوتنا، وإحنا يعني إحنا متواضعين طبقة وسطى، إحنا لا فقرة، وإحنا الطبقة الوسطى الموظفين طبعًا، مو أغنياء ولا فقرة، طبقة وسطى، يجونا نفتح لهم بيوتنا نعشيهم أحلى عشاء، نأخذهم مطاعم، من نروح لهم هم يابسين، يعني تحسين وجوههم رسن تنقلب، هو بيتهم أحسن بيت، لبسهم سيارة، كل واحد عنده سيارة، يعني بدل السيارة 3 سيارات بالباب أو 4. في هذا الموقف
0: هم اساسا عاشوا بهيج بيئه وبقوا نفسها وتوارثوها، ولا اساسا ما كانوا
1: كلش فقره، بس صعدت بيدهم عن طريق والدهم اللي هو اخوي، قام يطلع وقام يسوي مشاريع فصعدت بيده، فلهذا السبب يعني تشوفينه طغوا يعني حتى مرات حتى سلام ما يسلمون علينا، يعني هاي المشكله.
0: احنا ذكرنا انه ممكن الانسان من يصير عنده يتغير تعامله ويا الناس، تتغير جزء من اخلاقه او ينكشف معدنه الحقيقي. الفقر يغير من طباع الانسان اطباعه؟
1: الفقر عمره ما يغير من طباع الانسان، الفقير يصير احسن من الغني بهواي.
0: شنو يعني هاي
1: مو فقيره، انا اعتبر طبقه وسطى، بس انا عايشه ويا الفقره، يعني عايشه ويا ناس هواي فقره، يعني انا موظفه بس اشوف ناس فقره، أنا داخلة بشركة يعني هاي بخيرية مال هاي مال شركة الزهراء، أساعد كافلة أيتام، اي الحمد لله والشكر ما رد احكي يكافل ايتام هواي يعني. فانا انقر على الفقير استمجي انا من هذا الموضوع من حكيتي بي حتى بدي ابكي يعني مساعده هواي كلش هواي مساعده.
0: الله ينطيك الصحه والعافيه ام كرر.
1: مع العلم انا مو غنيه وسط على الطبقه الوسطى احنا الموظفين لا تقولنا اغنياء
0: اي اللي عايش على الراتب طبعا
1: صدق. انا كل شهر اروح اودي الفقير 20,000 انطي يعني شلون كافله يتيم كافله انا يتيم كل شهر انطي 20,000 اقول خطيه يعني اقار علي والله من راتب اشيل وانطي
0: يعني. هسه احنا الفقر ما يغير من طباع الانسان بس شنو اللي يغير الفقير شنو اللي يغيره؟ لا لا الفقير شنو اللي يغيره برأيك انت؟ الظروف الحياه
1: تهتمين بيه تطينه يتغير يعني
0: يصير نحو الاحسن
1: نحو الاحسن يعني ويظل ينظر لك نظره ويظل الله وشو ان شاء يعني الله سبحانه وتعالى يخلي دائما هو الاحسن من الغني دائما يعني يم الفقير يصير متواضع ويحكي وياك حتى
0: عزت نفس عد
1: اي عزت نفس من قهر يعني دائما انا اني انقهر عليهم الفقره.
0: حبيبه قلبي شكرا لكم ورأيكم وجهه نظركم بهذا الموضوع. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا يا اهنو.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: ان شاء الله. امنو؟
1: ام محمد.
0: ام محمد اهلا وسهلا بيك ام محمد. احنا اليوم نريد نسولف على تأثير الفقر والغنى على الانسان، والمجتمع دائما ينظر بعين الكبيرة، ينظر لل يعني بطريقة الاحترام والتقدير. المن للإنسان الغني ولا الفقير؟
1: هذا ينبع يعني إنه الإنسان من ثقافته. أنا ما باوع للواحد، أباوع على روحه. يعني أنا مو شرط أباوع إنه واحد غني إنه أنا أحترمه لو أقدره، هو إنسان ما عنده يمتلك أخلاق لو روحية حلوة أباوع. لا، مرات أكو وحدة فقيرة بس حكيمة وعدها عزة نفس، مو صحيح؟ يعني إنه أنا مو أباوع على إنه يعني إنه هذا غني أحترمه، احتمال هو مرتشي سارق. أي ما أكو يعني مثلاً هو نشوفهم بالمجتمع أغنياء بس مو مصدر رزقهم مو حلال، وأكو حلال وأكو ناس محترمين مو شرط الغني.
0: هاي بالنسبة إليش إنه أنت تحترمين منه، بس المجتمع هسه إحنا نطب ونطلع وندخل ونشوف.
1: هسه شوفين الحكي كله على البرلمانيين، التقي ويا كل واحد. هذا يعني مثلاً هذول البرلمانيين طلعوا مثلاً سراق، تحترميهم؟ لأن سرقوا الشعب، هم أغنياء أحترمهم من يمشون؟ لا، الشعب كله يحكي عليهم. احنا يعني شلون ننظر لهم كمجتمع؟
0: بس المجتمع شلون جاي يتعامل وياهم؟
1: نظره دونيه طبعا. شو تقولين يعني انا احترم؟ لا، ما مستحيل احترم يعني شخص سارق الشعب وهاي يعني انا انظر بعين احترام؟ لا، واكو اغنياء ناس وقورين وناس حصلوها باجتهادهم وتعبهم، وهو يعني اعرف احترمهم لان هم يعني سعوا وكافحوا بهاي الدنيا حتى يعني هو نشوفهم بالمجتمع.
0: زين أم محمد، حسب وجهة نظرك المال يغير من أخلاق الإنسان ولا بالعكس ممكن ينطي مساحة أكبر على مود نشوف الإنسان أطباع الحقيقية، ممكن يكتشف معدن الحقيقي؟
1: طبعا هذا يرجع للأساس، إنه أنا إذا نفسيتي شبعانة وأهلي مربيني على عزة النفس وشبعانين وعينهم شبعانة ومربينا على هذا الشيء، إنه أنا ما أنغر إنه أنا أشوف فلوس، ما أخترع. بس اللي ما شايف والجوعان واللي معاني بحياته وعنده عقد نفسيه من داخله، فهذا راح ياثر بيه طبعا.
0: احنا دائما مرات احنا مر علينا مواقف شو نقول ما شاف وشاف.
1: صحيح، اي صحيح. ووايد اشوف يعني من يصيرون بكرسي الرئاسه صديقتي لو اعرفها وصارت بمنصب، هاي تغيرت انقلبت 180 درجه وانا اتفاجئ بهذا الشيء. ليش يعني ما اعرف، هاي اعتبار يعني
0: شو تتعاملين وياهم هيك نماذج؟
1: بعد انا انصدم بيهم يعني كلش
0: نحب ولا نبقى متمسكين عسى ولعل؟
1: لا طبعا هو بالبدايه يخترع لحد ما شويه تمر له صدمات وهيك يرجع يعني هو، او اكو احتمال ما يرجع.
0: زين برايك الغني يكون اكثر ثقه بنفسه؟ لو بعض المظاهر الثقه شافها، هاي احنا مرات نباوع الانسان نقول هذا قد واثق من نفسه بس هو مو غني، ممكن مظاهر الثقه هي تبين يكون هو استعلاء على الاخرين.
1: هاي يعني لازم نفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور. أي يعني بس أكو ناس تريد تصير شو يعني هيجي. لا يعني ما يعني
0: الثقة إلى علاقة بالغنى؟
1: لا ما لها علاقة. شوف فقراء وعندهم ثقة بنفسهم
0: بس مظاهر
1: فقراء يعني هواي أنا أعرف يعني ناس كونوا نفسهم من خلال الثقة بالنفس مالتهم وشون صاروا يعني قادرين. لا مو يعني ما لها علاقة.
0: الغنى ممكن يغير علاقة الإنسان بأهله وأصدقائه، يعني أقرب الناس إليه. ممكن أنت هسه ذكرتي صديقة بس في بعض الأحيان أقرب الناس إليه هاي تغير. إحنا دائما نقول الفلوس يعني تغير النفوس.
1: صحيح صح، أكو هيكي. هاي اعتبار نقص بنفسيتهم هاي، إنه أنا إذا شبعانة إذا نفسيتي يعني ما أخذت شيء بتعبي وجهدي إنه رب العالمين رزقني، لازم مثلاً يعني إنه ما يعني أنغرب هذا الشيء. هاي عقد نفسية أنا أعتبرها.
0: أعتبرها عقد نفسية. ونرجع نقول اللي ما شاف وشاف، اللي ما تربى بيئة عدها وعين شبعانة ممكن تطلع من عندها هاي. زين شنو الأخطر من وجهة نظرك؟ إنسان ما عنده زين وشيء يطمح مثلا، هو ما عنده شيء وبس يطمح لكل شيء، ولا انسان عنده كل شيء ويخاف يخسره؟ شايف هذا عنده فلوس ويخاف على فلوسه، يخاف على املاكه على ممتلكاته، بعدين نكتشف ورا وفاته يمتلك الدنيا كلها، يخاف عليهن من خسارتهن؟ ولا الاخطر لا، اللي ما عنده ويطمح يصير عنده.
1: يعني الطموح هو ما بيفشي عيب وهاي، بس انه هو لا يعني تنشعد نفسه عقدة نقص انه انا اريد كل شيء وما اقدر احصله هذا الشيء، يعني خاصة بهالوضع وهالامكانيات. يعني هسه المجتمع عندنا نلاحظها مو كل واحد تجي بايده، مثلا مو كل واحد يحقق كل شيء، بس هو هذا افضل من انه انا بعد ابخل على نفسي وهاي راح اضر نفسي، بس هذاك احتمال يضر المجتمع، يحاول انه يحققها باشياء مو صحيح، بطرق ثانيه اي واساليب ثانيه مثل ما احنا دا نشوف هسه.
0: ام محمد سؤال اخير لحضرتك، اليوم انت امكانيتك مثلا محدوده والله نعم عليك ورزقك، شنو اول شيء يتغير بحياتك او انت ناويه تغيرينه بحياتك او بشخصيتك من يصير عندك؟
1: طبعا الانسان يطمح للافضل، والمال والبنون زينه الحياه الدنيا، يعني المال مريود ومطلوب وطموح وحققه بطرق مشروعه، طبعا هواي اشياء راح تتغير، يعني المال يعني مريود يعني مثل ما نقول.
0: شخصيتك شنو تتغير؟
1: شخصيتي ما اعتقد انه تتغير، انا ما يعني الحمد لله والشكر، يعني اعرف انه صار عندي فلوس وما عندي فلوس انا نفس الهاي ساعه اصعد وانزل انا نفسي.
0: تمرين بنفس الظروف مثل ما انت؟
1: اي نعم.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوجهه نظرك، مع السلامه.

0: مرحبا
1: حبيبتي.
0: مرحبا. شلون الصحة؟
1: الحمد لله حبيبتي.
0: منو؟
1: أم إيمان.
0: أهلا وسهلا بيك أم إيمان. أم إيمان، إحنا نريد نسمع وجهة نظرك، تأثير الغنى والفقر على الإنسان، منو اللي يأثر عليه بطريقة سلبية؟ اللي عنده ولا لا اللي ما عنده؟
1: والله شوفي، من وجهة نظري الثنين. أنا من وجهة نظري أنا حسب ما تعايشت وشفت واللي جاي أشوفه، يعني الثنين على الفقير وعلى الغني. قليلي ليش الغني إش ما يزيد من المادة يصير عنده طغيان، يعني
0: يتعالى على الناس،
1: يتعالى على الناس، يشوف نفسه على الناس، المقابيلة ما يهمه زين، ويريد يكون بعد يكثر بالمادة، بس ما يعرف نتيجة الكثران المادة بالتالي شنو ضررها، صح ولا لا؟ يعني لها ضرر كبير، يعني أنا تعايشت وشفت زين، يعني لا سامح الله أنه مثلاً أنا زوجي تاجر كبير، تاجر زين كمثل جاي نقول، وعندي مجرد بنات، وزوجي إلى أخوان هواي وعدهم أولاد زين. يا حبذا من يتوفى زوجي، هل أحمويني راح ينطوني الورث إلي أنا؟ أنا مرة ما عندي أحد يعني،
0: وما عندي شغل،
1: وما عندي ولد، ومنوع اللي مثلاً ما أقدر أطالب أقول عيب مهما كان، يعني هم ربوا وياي كبروا وياي، يعني وما أقدر أطالب بالمادة أو بفلوسي، فأبقى ساكتة، فهاي المادة فحمون راح يطغون علي، فهمت قصدي؟ راح يأخذون المادة وراح يطغون كأنما هاي مرة وما عندها أحد، وهاي بالضبط ينطونها يعني راتب كحال حال العمال الموجودين عندهم، صح لو لا؟ يعني جات في مين قصدي؟ هذا الغني. الفقير نفس الشيء، يعني الفقير تشوفينه يعني حسرة عليه، مثلاً هسه عائلة فقيرة طلعت بهذا المكان، صحيح؟ عندهم أطفال ومقابلهم أطفال ناس أغنياء، جاي يشوفون الفرق اللي بينهم وبين الناس الأغنياء، هذول إيش راح يصيرون؟ راح يتحسرون هذا الشيء، فمن راح يسولفون الوالدهم؟ والدهم طبعاً يشوفوا بعينه، يعني هم يشوفونه ينقهر ينغث، صح لو لا؟ فراح يسوي شغلات مو حلوة بالتالي، مو كلها وإنما البعض. قلت أنا ليش أولادي محرومين والمقابيلي يعني جائز فلوسهم مو حلال، صح لو لا؟ يعني هاي مين جابوا هاي المليارات؟ بس اللي جاي يشوفين البصرة حاليا السيارات كلها من هاي أغنى من بغداد، يعني أنا مرات أصعد بسيارة بناتي وياي، بناتي كبار يقول ماما يعني ليش إحنا قبل ما كنا ترى هيك، يعني بعد هالصدام ما كنا ترى
0: 2003 صح؟
1: اي فالعالم صعدت، شلون صعدت ما نعرف، ولو اكو نعرف اسباب ما نقدر نحكيها، يعني هذا شيء انضم بقلبنا. فقلت ايش يعني الفقير يطغي؟ راح يشوف مقابله غني يقول انا ليش ما اصير مثله؟ جائز روحي يسوي شغلات مو حلوه في سبيل شنو؟
0: يصير
1: يعيش، المهم يصير غني. فهذا قلت ايش يعني الفقير والغني نفس الشيء، يعني لا تقولي لي هذا غني وهذا فقير يسكت، أكو يسكتون يعني يبقون على حالهم، أكو لا والله يطغون.
0: أم إيمان، برأيك الإنسان يتأثر أكثر شيء بالشيء اللي انحرم من عنده لو بالشيء اللي امتلكه؟
1: لا الامتلكه،
0: مو اللي انحرم من عنده،
1: مو اللي انحرم من عنده
0: زين، اللي امتلكه وبعد هو كان أساسا ما عنده زين وامتلك فد شيء، هذا يخاف عليه من الخسران، ممكن يخسر أهله وناسه، بس إلا هذا الشيء
1: اللي اي طبعا يعوف أهله وناسه، ومثل ما تقولين يعني يظل مشلب بهذا الشيء.
0: نظرة الاحترام والتقدير المجتمع لمن ينطيها دائما، للإنسان الفقير ولا الغني؟
1: والله مجتمعنا لا غني ولا فقير، كل من شايف حاله، وجهة نظري. بس أكو مثل ما تقولين يعني هاي الكبارية تجمعاتهم باجتماعاتهم، يعني جائز واحد بس يجوز وراء الاجتماع والهذا تلقينا واحد يحكي عفاني عادي، يعني إيه يعني نفاق.
0: اليوم أنا أحترمه عسى ولا على أخذ من عنده واستفاد ومن بعده،
1: وبالتالي يعني عندنا نفاق إلى درجة ما تتوقعينها. يعني
0: المال يكشف أخلاق الإنسان ولا يغيرها؟ إحنا نعرف الفلوس تغير النفوس، بس
1: مو كل الأحيان، يعني أكو مثلا ناس إذا طلبتي مساعدة القلة، ما أقلك أنا، أقلك القلة. نعم. إذا طلبتي مساعدة يساعدك، بس مو ذيك المساعدة، وأنا مثل ما تقولين جبر خاطر، أو مثل ما تقولين إحنا نقولها مثلا مساعدة تغني الفقير، يعني شلون مثلا يذله بالتالي، يعني مو من نفسه أنه مساعد هذا، يعني شايف نفسه على هذا الشخص. فأنا عندي ليش ما أنطي يعني بهاي الصيغة. أي
0: ذكرتي أنه المال يكشف أخلاق الإنسان ولا يغيرها، أنت قلتي أنه هو مو شرط، في بعض الأحيان يساعد وفي بعض الأحيان اللي عنده يساعد.
1: قلت لك يعني أكو أشخاص إي أكو أشخاص لا، يعني قلت لك ما تكثر فلوسهم يصيرون حريصين يردون بعد أكثر وأكثر، وهذا غلط، غلط على نفسه هو، على الشخص نفسه، بس ما يعرف بعدين التالي شنو
0: اللي يصير. عنده الطمع والجشع
1: يكثر إلى درجة ما توقعين، حتى يجوزه وشغلات مو حلوة حتى فلوسه تكثر.
0: حبيبة قلبي شكرا لك، والوجهة نظرش يعني، مع السلامة.

0: خلونا نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: مرحبتين.
0: أبو منو؟
1: أبو هبة.
0: أبو هبة أهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا أهلا وسهلا.
0: شو أنا صحة؟
2: الله يخليك ويسلمك.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا راديو تايم سكوير وعندنا موضوع نريد نسولف وياكم ونسمع وجهة نظركم. رح نسمع وجهة نظرك أبو هبة. ومن بعدها نطلع فاصل ونسمع وجهة نظرك. أبو هبة نريد نسمع وجهة نظرك. الفقر يقوي الإنسان ويعلمه الاعتماد على نفسه ولا ممكن الفقر يخلي الإنسان يفقد الأمل والطموح؟
1: لا طبعا الفقر هو اللي يعود الإنسان على المسؤولية على الثقة على كل شيء. الفقر يعني درجة
0: ما يخليه يفقد لحظة الأمل؟
1: لا ما يخلي.
0: إحنا مرات أبسط شيء فرصة عمل إذا نقدم الفايل مرة مرتين ثلاثة هنا هاي أبسط شيء. نوصل إلى مرحلة بحيث يقول لك يابا اجي تعيين فتحوا تعيينات يقول لك عمي أنا وين أي مأيس قدمت مرة مرتين وعشر مرات وما
1: صحيح.
0: خيل اللي متعايش
1: هو يضوج مو ما يضوج الفقير بس هو لازم أكو أمل أكو أملي أكو فرصة ثانية بس ما يأيس يعني كلش بالنسبة للفقير. نعم.
0: منو اللي أثر على الإنسان؟ ممكن يأثر على تعامله ويا الناس، ممكن يأثر بشخصية الإنسان. الفقر ولا الإنسان اللي عنده؟
1: اللي عنده هو اللي يأثر أكيد، لأن بعد هو من كلمة عنده يعني إمكانية يعني رجل تلقينا عنده نوع من الكبرياء وعنده نوع يعني هواي أشياء بي مو زينة سلبية صراحة.
0: زين. تمام. متعرف لك على شخص كان ما عنده وصار عنده؟ كان إنسان متواضع وتعالى؟
1: أي مو أي صح موجود.
0: موجود. شو تعملت ويا هيك نماذج؟
1: والله تركته صراحة.
0: كرهته
1: وتركته نفس الوقت. ليش؟ لأن بساطة حلوة. الإنسان كل ما يكون بسيط يكون حلو يعني. زين.
0: ليش الإنسان اللي عنده ينظر للمقابيل اللي ما عنده وأقل من مستوى المادي بنظرة استصغار؟
1: والله اعتبره هذا إنسان فاشل حشم نقول بس. لما اللي هيك اللي ينظر الفقير بهالنظره اعتبره فاشل مو ناجح. هذا
0: المجتمع يحترم منه بالضبط؟ الانسان اللي عنده ولا اللي ما عنده؟
1: اللي عنده مع الاسف. مع الاسف يعني اللي عنده الناس تتجه اليه، اللي ما عنده حتى ما حد يسال عليه. هذا مجتمعنا حقيقي.
0: بما انه انت فرد من افراد المجتمع وبالمقابل اكو صار تناقض، تقول انا اللي عنده خسرته وتركته وكرهته، بس انت هم فرد من افراد المجتمع، شنو تحترم اللي عنده ولا اللي ما عنده؟
1: والله اكثر شيء اللي ما عنده. انا بالنسبه رايي هذا ما عنده احترام وساعده واوقف وياه صراحه. هذا موقفي يعني. انا بالنسبه
0: هذا انت موظف ولا كاسب؟
1: كاسب.
0: يعني امكانيتك محدوده.
1: الحمد لله
0: والشكر. بليلة ويوم قعدت شايف هاي بليلة ويوم احنا أيوة. نحلم نحلم نحلم والحلم متحقق.
1: نعم.
0: بس احنا هو تحقق واحنا ما مصدقين.
1: صح.
0: خلي شوي ناخذ كحالة افتراضية، انا متقعدت وصار عندك
1: فلوس.
0: عندك يعني مو هتشي تمشيك شهر، لا فريد اعرف شنو راح يتغير عندك
1: والله.
0: بالضبط شخصيتك.
1: أيوة.
0: ولا اكو فتشي انت ناوي تغيره من حياتك وشنو بالضبط؟
1: والله هو ما هو الاخلاق يعني طبيعته هاي يظل باقي نفسه. هذا رايي طبعا. مقد هذا اللي عنده فلوس غير يعني اقصد ويتغير مع احترامات يعني اخلاقه ترتيبه كل من ترتيبه هو مو قياسا هي مو قياس بالفلوس. ترى انسان اخلاقه وتربيته ما اعتقد يتغير. ما اعتقد يتغير بس لأكو نفسيات. احنا نقول اكو نفسيات كان يعني عند حرمان وصار عنده يمكن يصير عنده هاي الأشياء.
0: نقول ما شاف وشاف.
1: أي.

0: الثانية بعدين اللي هي يوم رب العالمين نحقق بها أحلامنا اللي ما قدرنا نحققها.
1: يابا هسه حققناه، هسه حققناه أبو هبة. عمي انطينا تبرع بيها.
2: بالكلام هذا مو بالصعب بالحقيقة، هذا بالكلام. هي من توصل للصدق وعد الله يعلم.
1: حتى النفسية تتغير، حتى تعاملك ويا الآخر ممكن يصير حتى نفس هذا الشخص اللي كرهته.
2: أنا بالنسبة لي البساطة أحبها، يعني الإنسان قد ما يكون بسيط أحترمه.
1: يجوز لي أن أنت هسه كاسب، بس بعدين من الصير أنت ثري ثري، بعدين يمكن حتى أسلم عليك ما تريد.
2: لا أنا البساطة، يمكن عائلتي تعرفني، البساطة عندي أو ما عندي كلش اعتيادي. يعني الحمد لله عندي، الحمد لله مو ما عندي، بس هي البساطة أحترم كل واحد مثل طريقتي. يعني بعد ما أعرف العالم تتغير بالفلوس، ما أعرف أكون ناس.
1: أنت هم من ضمنهم ما تعرف نفسك تتغير.
2: أعرف نفسي لا قلت لي أنا بالنسبة للبساطة حلوة، الفلوس ما تغيرني.
1: شكرا لك أبو هبة، وشكرا وجهة نظرك. نسمع رأي أم هبة بعد الفاصل، ابقوا معنا.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير اللي أخذنا به زميلنا عمار المبدع على الموجة 102.5 FM. نكمل وياكم جولة مزاج الناس. نرجع ونرحب بيك أم هبة. أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. أهلا بيك ست الله.
0: أم هبة، سمعتي الحلم العظيم اللي أبو هبة والحد الآن إحنا حاولنا نحققه بس ما تحقق. ما ساعدني أبد. فنسمع وجهة نظرك بموضوع حلقتنا. إيش قد الظروف المادية ممكن تأثر على شخصية الإنسان وقراراته؟
1: صحيح، هي بالبداية تأثر عليه، بس بعدين مرور الوقت مثل ما نقول يستسلم، إنه رب العالمين يعني خلاه هو من الطبقة الفقيرة، ما نقول متوسطة لأن المتوسطة الحمد لله، يعني إذا نحكي عن الطبقة الفقيرة، ويكون عنده أمل، يكون عنده أمل إنه رب العالمين يجي يوم يوسع رزقه من ناحية تعيين مثل ما قلتي حضرتك قبل شوية، أو يمكن عمل خاص حر به هو، يعني عمله الخاص راح يحسن من مستوى المادي يعني، وبالتالي راح يقدر يحقق يعني مو كل أحلامه لو جزء من عدها اللي هي البسيطة مثل ما نقول إنه السكن اللي هو استقرار.
0: حلم كل واحد،
1: حلم كل إنسان يعني، وهمه ما يخليه محتاج لأحد، يلم عائلته، هو بعد مكان راحته، وطنه هو بيته، يعني هي هاي أنا أشوفها أهم شيء بصراحة كل مجتمع، يعني إنه عنده سكن يعني خاص به يعني.
0: طبعا زين، برأيك الحاجة ممكن تدفع الإنسان الحاجة إنه أنا محتاج وما عندي، ممكن تدفع الإنسان إنه يسوي أشياء وشغلات ما كان هو نفسه يتوقع راح يسويها؟
1: نعم ست، أكو ناس صحيح مثل ما قال أبو هبة همه نفسه ترجع لتربيته وأخلاقه. نعم ست، يعني مثلا إذا هم أهله معلمين إنه هذا صح هذا خطأ هذا حلال هذا حرام، أنا راح أوقف، لازم يكون عندي حد أوقف عنده، ما أتمادى إنه أنا هذا بعد وقفت ما يصير أروح أمشي بحرام أو أمشي بخطأ أو أتخذ غير طريقة حتى أحصل بيها فلوس. لا، أنا قلت لك ست بالبداية إنه رب العالمين قاسم لي أكون من هذه الفئة والطبقة من الناس، فنقول الحمد لله على كل حال. بس أكو ناس تتأثر طبعا، تروح مثلا كل شيء تسوي يعني حتى أشياء محرمة تسويها على مود تحصل دخل أكثر إلها.
0: المال يخلي ممكن الإنسان اللي عنده وعنده ممتلكات مو بس معيشة مادية عالية، يخلي الإنسان أكثر ثقة بنفسه ولا أكثر غرور وتعالي على الآخرين؟
1: والله هو بصراحة بالنسبة للمجتمع وللناس اللي نعرفهم، وإحنا ما نقدر نعمم على الكل، تصير الناس مغرورة إنه أنا عندي فلوس، تصير شايف نفسه يعني مثل ما قلتي حضرتك، يمكن ما يسلم على الناس، يمكن يبتعد عن الناس، يصير وحتى يصيرون أصدقاء إذا كان عنده أصدقاء من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة رح ما يحكوا وياهم، رح يدور الناس اللي من أمثاله اللي هم عندهم فلوس وعندهم إمكانية وعندهم سلطة وجاه، فما يفكر يعني بالفقير.
0: المجتمع دائما ينظر نظرة الاحترام والتقدير، المن للفقير ولا للغني؟
1: لا لا ست، للغني هسه الفقير من يشوفونه حتى لو محتاج أكو ناس يعني يدورون وجهه عنه، يعني هو متمكن ويقدر يساعد بس يدور وجهه عنه.
0: إيش يوصل لهاي المرحلة؟
1: ست هو قلت لك قبل كل شيء تربيته وأخلاقه، لأن هو من الصغر المفروض من الناس إحنا من نربي أطفالنا وأهلنا شلون ربونا، يعلمونا على مساعدة الناس، على الإنسان إذا محتاج يكون توقف له باللي تقدر عليها طبعا، يعني مو فوق طاقتك، بس هي حلوة يعني، هي هاي همة يعني من ديننا الإسلامي هو اللي علمنا.
0: شنو الأخطر أم هبة؟ إنسان ما عنده ويطمح الكل شيء، هو ما عنده بس يطمح الكل شيء يوفره زين، ولا إنسان عنده ويخاف إنه يخسر كل شيء؟
1: لا، اللي عنده،
0: اللي عنده،
1: لأن هذا راح يصير ما مرتاح، دائما قلق بحياته، حتى يخاف من الناس اللي حواليه، فما راح يعيش طول عمره مرتاح. أنا هاي وجهة نظري يعني.
0: أحترم وجهة نظرك، هسه إحنا خلينا نسمع حلمك في حال إذا أنت اليوم إمكانيتك بسيطة، نقول إمكانية محدودة، يا دوب تكفي نهاية الشهر، وهنا أنا طلع لك مبلغ من المال بس مو هين، شنو راح تغيرينه من حياتك، من طموحك، ممكن من شخصيتك؟
1: ست هو يعني أنا اللي إذا صار عندي هيك مبلغ من المال أنا أمن مستقبل عائلتي يعني وبناتي، أنا عندي 2 بنات، إنه سكن يعني هو السكن، لأن قلت لك ست راح يغنيك عن هواي ناس حتى لو كانت قريبة من عندك من أهلك من هاي، لأن هو يعني أنت راحتك بملاذك الآمن، بعد هو يعني حتى يصير إلك أمان، أمان من الدنيا من كل شيء، ما تحتاجين بعد إذا مشى بيك العمر وين ترحين إذا ما عندك فلوس إيجار أو هاي، فأنت عندك بيت فهو أمانك من كل شيء، يعني من كل شيء، من الناس، من كل شيء.
0: فلوس تغير النفوس.
1: اي صح، اكو ناس
0: منو اللي تتغير نفسيته من تصير عده، ومنو لا.
1: هو توي كم مثل قلتي حلو، ما شاف وشاف. هو كان محروم من كل شيء. الامام علي شي يقول؟ لا تطلب الخير من بطون شبعت جاعت ثم شبعت، جاعت ثم شبعت. ليش؟ لان هذا بداخله اكو فد نقص وحرمان كلش كبير، فهو شلون يصير حاقد على الناس؟ هو تمكن بعدين وصار عنده فلوس، بس يصير حاقد على الناس. ليش؟ لأن هو كان فقير، ويعني يمكن حتى اللقمة صعبة عليه يحصلها، وبعدين صار عنده فلوس فيصير حاقد على الناس، يتهيأ للناس كلها تريد تاخذ من عنده، مثل ما قلتي توج ست، يعني يخاف يخسر كل شيء خافه، فراح يصير حريص على نفسه اكثر. بس هذا الشيء مو حلو، يعني مو حلو.
0: حبيبة قلبي شكرا لرأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام علاوي.
0: ام علاوي. ام علي.
1: ام علي.
0: اي ام علي. متعودين على علاوي. ام علي، المجتمع يحترم اللي عنده ولا اللي ما عنده، الغني ولا الفقير؟
1: والله شو شوفي، ما ادري، واللي عنده واللي ما عنده صار كله نفس الشيء.
0: ها انت تحترمين من؟
1: والله احترم اللي ما عنده فقير، اللي ما عنده فقير.
0: ليش
1: بعد اشوف يعني ما عنده فقير؟ والله مو مثل اللي عنده. اي مو مثل اللي عنده، وضعيته تعبانه الفقير.
0: من الاخطر، اللي ما عنده وصار عنده، ولا لا الفقير؟
1: لا والله الفقير. اي
0: اخطر.
1: اخطر اي فقير.
0: ليش اخطر
1: بعد؟
0: من اللي ممكن ياثر على الانسان وعلى شخصيته وعلى اطباعه، اللي عنده فلوس ولا اللي ما عنده؟ يعني الغنى ولا الفقر؟
1: عنده ما يفكر، عنده ما يهتم، بس الفقير يضل يحاتي ويفكر. صحيح لا مو صحيح؟
0: برأيك الفقر يغير الإنسان؟
1: الفقر يغير الإنسان
0: نحو الأسوأ ولا الأحسن؟
1: لا الأسوأ مو الأحسن.
0: يعني الفقر ممكن ما يخلي الإنسان أنه يعتمد على نفسه، ممكن لا يفقد الأمل والطموح؟
1: والله يفقد. أي أي يفقد والله. يأيس يأيس.
0: أي
1: والله.
0: تعرفتي لك على شخص؟ تعرفتي لك على وحدة منكم وبيكم، قريبة، صديقة، جارة، ما عندها وصار عندها؟
1: صحيح حقه. أي تعرفت.
0: شنو تغير عندهم؟
1: بعد تغير صار من حالي الحال، وين كانت حالتها فقيرة، وين بعدين تمكنوا وصعدوا والغير رحال صار.
0: تعالت؟ تعاملت؟ تعالت وتعاملت ويا الآخرين كبرياء؟
1: اي والله بكبرياء. اي
0: شلون تعاملتي؟ زين وما عندك امكانيه محدوده؟
1: ما تكبر.
0: زين هسه خلينا، صار عندك، شنو اول شيء ممكن تغيرينه بحياتك؟
1: اوه هواي تغيير.
0: واحده واساسيه بحيث تحسيها انه يعني الفلوس معرقله هذا الموضوع، شنو
1: اهم شيء؟ السكن.
0: سكن.
1: سكن ابد. اليوم قبل باكر يصير عندي بيت حلالي. ما عندي انا هسه، ما احس عندي وطن والله صراحة، ما أحس. يعني حالتنا إحنا ضعيفة صراحة، ما قاعدين حواس.
0: عائلتك كبيرة؟
1: والله ست نفرات إحنا. ست نفرات. نجيبها منا ونحطها منا، نجيبها منا ونحطها منا. ما قاعد نلحق عليها. بالنسبة لحالتنا إحنا ناس فقرة يعني.
0: إيه. حاولت تطلبي المساعدة من أحد؟
1: والله حاولت ما حد ساعدني.
0: بالنسبة للي عنده، يعني يكون واحد عنده طلب؟
1: إيه ما إيه طلبت ما حد ساعد. شافوها صعبة، صعبة عندهم.
0: منو الأخطر من وجهة نظرك؟ تحسينه يعني الوضع خطر، إنه إنسان ما عنده ويطمح للشيء اللي يريده ويتحقق أحلامه، لو إنسان عنده ويخاف إنه يخسر كل شيء؟
1: ما أدري شو أقول لك. ساعدني بكلامك.
0: الحاجة ممكن تدفع الإنسان أم علاوي، الحاجة ممكن تدفع الإنسان إنه يسوي شغلات مو زينة، شغلات خطأ.
1: اي اكو بهم هواي ناس اندفعوا. اي اندفعوا سووا كل شيء. هذول الفقر اقول لك على الفقير. اي اندفع قام كل شيء يسوي. لين ما عنده.
0: لين ما عنده.
1: ما عنده. اي
0: زين ايش قد الظروف المادية ممكن تأثر على شخصية الإنسان وقراراته؟ الظروف المادية يعني هسه انت اليوم ما عندك وإمكانيتك محدودة. في بعض الأحيان اقول تردين تتخذين قرار حتى ما تعرفين ممكن تتخذين هذا القرار. معتمد علي من؟ على ظروفك المادية.
1: المادية ما تساعد. لا المادية احنا حاليا نسي محدودة ما تساعد. يعني انا راتبي 300 اشتغل ما تكفيني، اجيبها منها تروح منها.
0: 300 وست نفرات؟
1: اي والله العظيم الله شاهد علينا ما تكفي. اشوف يعني شو شوفنا 300 تكفي منها راس الشهر السحب عندك النت عندك البيت يريد الجامعة خط الجامعة.
0: نعم.
1: ما تكفي.
0: اكو شغلات اساسيه واكو كماليه، يعني انت يا دوب الاساسيه ممكن لو تكمليها ولا ما تكمل.
1: لو ما اكملها على قولتك. صحيح.
0: اهم شيء الصحه والعافيه. مو
1: الحمد لله. الحمد لله شكرا. اهم شيء الصحه سالمين احنا الحمد لله شكرا.
0: كش الله وشكرا
1: العالمين. بعد وين ما توصل توصل حالنا حال العالم. والله شو تسوي، هذا الله كاتبه علينا.
0: الله كريم. احنا دائما نتامل، لان احنا نرجع ونقول مرات صح الفقر يخلي الانسان البعض انه يأيس زين ويفقد احلامه وطموحه، بس بنفس الوقت اقول لا لحظه تامل تمر علينا ونتامل، لان عندنا رب كبير
1: الحمد لله والشكر.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.
2: صحة.

0: منها هي الفقر والغنى مو مجرد حالة مادية، الاثنين ممكن يتركون أثر كبير بشخصية كل إنسان، بس الفرق الحقيقي والوحيد أنه يبقى بطريقة الإنسان وتعامله ويا ظروفه. إلى هنا وتنتهي وياكم حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: ودخل قلبك يا حبيبي
2: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء،
2: تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراقي.
3: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طبا بديلا؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها. ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات، التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين، بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس، التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها في ألمانيا. عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي، فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب، فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة.

كزيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقائق

المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة

البدنية على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية. مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى الرغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم.
الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة. لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى الرغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها. فإن الأمل لم يغب كلية، البعض يقول تفكها إنه ميت إكلينيكيا، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلا عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالبا يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءاً بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات، صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تعبيرات القرآن الكريم خصوصا في آيات الأحكام، يعني الآيات التي تتضمن تكاليف، تعبير آخر تقدر تسميها الآيات لتشكل دستور تستلم منا الأحكام. تعبيرات القرآن الكريم بها تعبيرات دقيقة، تعبيرات تستهدف فتكون هادفة. ولذلك الله عز وجل أمرنا عندما نقرأ القرآن أن نتدبر هذه الآيات. قال بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن، يعني استفهم استفهام إنكاري أن الإنسان أو استنكاري أن الإنسان يجب أن يقرأ القرآن بتدبر، لأن الآيات الكريمة في القرآن الواقع تحتوي على كنوز من المعاني والمضامين. خلي نلاحظ هاي الآية الكريمة، هذه عادة الفقهاء يسلكون هذه الآية الكريمة في مقدمات الصلاة، يعني عندما يبحثون الصلاة يبحثون مقدماتها من الوضوء والستر والساتر، فقهاء يحطون هاي الآية في قسم الستر والساتر، بينما الاقتصاديين المسلمين يضعون هاي الآية في قسم التخطيط من الاقتصاد الإسلامي. إلى جانب هذا الأخلاقيين يستشهدون بالآية من جانب أخلاقي، وهذا طبيعي، يعني هاي تكاد تكون ظاهرة عامة في كل آيات القرآن الكريم. فعندما تقرأ آية من آيات القرآن الكريم ما تلقاها تقتصر على جانب، تلقى الجانب الاقتصادي بها وتلقى الجانب الاجتماعي والجانب التربوي. سنرى إن شاء الله خلال البحث كيف أن هذه الآية الكريمة تضمنت هذه الأمور بأجمعها. أولا، هذه الآية بحثت في باب الستر والساتر. فقهاء يقولون أن الله عز وجل افترض فيما افترض بالنسبة إلى الصلاة، إلى هذه العبادة، أن الإنسان في حال صلاته يجب أن يكون قد أحرز الستر. هسا الستر اللي ينصون عليه الفقهاء وين حده؟ مثلا عند الإمامية هو عبارة عن ستر العورتين، عند غير الإمامية أحيانا بعضهم قد يجعل الستر إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. واحد يقول لا أقل من ذلك، يعني يعتبر الستر أفرض من دون السرة حتى لو ظهر الفخذ مع ذلك يعتبر ستر وساتر. هذا بالنسبة للرجل، هذا لأن جسد الرجل في سترة في حال الصلاة فيها الحدود، مسألة يبحثوها الفقهاء في الرسائل العملية، أنا أردت مجرد الإشارة إليها. ويرتبون عليها فروع، أن الإنسان مثلا إذا عنده فرد كمية فلوس يدور الأمر بها بين أن يشتري ماء يتوضأ به أو بين أن يشتري ساتر يلبسه، شو يقدم؟ يقدم ثمن الماء أم يقدم الستر؟ يقولون لا، يقدم الستر باعتبار الماء إلى بديل وهو التيمم، كن يتيمم. تبحث من هالجانب، تبحث من جانب الستر والساتر، وتبحث من جانب اجتماعي، وتبحث من جانب اقتصادي، وأحاول إن شاء الله أن ألم بمواضيع الآية بالتدريج. خلينا نجي الآن إلى المقطع الأول. أول ما يلفت النظر بتعبير القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. طبعا احنا نعرف بالبداهة أن اللباس احنا ناخذه من مصادر أرضية، يو ناخذه من القطن، يعني من مواد نباتية، يو ناخذ اللباس مثلا من الأصوات، أصوات الحيوانات أو أوبار الحيوانات من الوبر، أو ناخذ أحيانا من بعض المعادن مثل المشتقات النفطية مثلا ناخذ منها الملابس. فالمصدر اللي نأخذ من عند اللباس
هو مصدر ارضي. يعرف بالضرورة ان ملابسنا كلها مصادرها ارضية. شنو معنى تعبير القرآن الكريم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، مما يشعر بأن مصدر اللباس مصدر من السماء. الواقع المقصود هنا بالإنزال أكو رأيين. الرأي الأول يقول أن معنى قوله تعالى قد أنزلنا المراد مو الإنزال المباشر، وإنما الإنزال بواسطة. كيف؟ يعني لما كانت الأرض منفعلة والسماء فاعلة، فاعتبر هل انفعال هذا، هل فعل والانفعال اعتبر هو عبارة عن جهة تأثير، عبارة عن انزال من السماء بواسطة. أوضح لك الفكرة. يعني مثلا النبات متوقف على المطر، المطر متوقف على كمية كبيرة من أشعة الشمس تنفصل. يعني احنا نعرف لكل متر مربع في كل دقيقة ينفصل من الشعاع ما وزنه 500 طن، يهبط تيجي منه بنسبة بسيطة، نسبة واحد من بليونين، يبخر هالكميات الهائلة من مياه البحار، حولها إلى مطر، المطر بدورة يوقع أيضا من الارتفاع من العلو الأرض. لولا المطر لولا الماء ما يمكن أن تنبت. الماء مصدر الأساسي، المطر هو اللي يشكل النهر، هو اللي يشكل البئر الارتوازية. إذن هذا النبات ما وصلنا إليه إلا بفعل السماء، إلا بتأثير الجهات العلوية من ناحية. من ناحية ثانية احنا نعرف أن النبات مفتقر في نموه إلى أشعة الشمس. يعني ما ممكن تتنبه المادة الخضراء وما نسميه كلوروفيل مثلا، ما ممكن أن يتنبه ما لم ترسل الشمس كمية من الأشعة فتتيقظها الخلايا الموجودة بالنبتة وتبدأ تعمل عملها إلى أن تنضج النبات. اذا الواقع النبات مفتقر الى جهة علوية. يعني تأثير العلويات بالامور السفلية هذا عبر عنا القرآن الكريم بان انزال، عندما قال قد انزلنا عليكم، هذا اذا حملنا الانزال على المعنى المادي. لان احنا نعرف المعنى المادي الحركة، الانتقال من الاعلى الى الاسفل، اللون من الحركة نسميه نزول، والانتقال من الاسفل الى الاعلى نسميه صعود. زين، في انزال هالمواد من السماء الى الارض عبر عنها القران الكريم بان قد انزلنا، اشاره لهذه الحركه، هذا اللي يحمل على الانزال المادي، يعني على الحركه، الحركه الانتقاليه. زين، راي اخر يقول لا، ما المقصود بالانزال المادي؟ المقصود بالتخطيط. ولذلك أقول لك الاقتصاديين الإسلاميين لما يمرون بهذه الآية الكريمة يقولون أن هذه الآية تعبر عن التخطيط، أو من الآيات اللي أكو بيها خطة معينة لتوفير السلع للإنسان. يعني منين نعرف أن المشكلة الاقتصادية إذا ما أكو تخطيط تبقى قائمة، إذا أكو تخطيط لا تتلاشى المشكلة الاقتصادية. شنو هي المشكلة الاقتصادية؟ المشكلة الاقتصادية بالدرجة الأولى ندرة السلع وكثرة الناس، الناس تتكاثر والسلع اللي موجودة ما تسد حاجتها. يعني مو من الله، مو أن الله عز وجل سوى السلع قليلة وخلى الناس كثيرين والحاجة ما تنسد، لا، هي الواقع مفتعلة، هي المشكلة الاقتصادية مفتعلة. كيف يعني مفتعلة؟ مفتعلة لأن أكو كثرة بالإنتاج وسوء بالتوزيع. المسألة منها جاية، مو انه ما اكو، يعني الله خلق الانسان ولما خلق ما امل حاجات الضرورية، ابدا، هذا خلاف الحكمة. ما ممكن نقول ان الله عز وجل يخلق انسان ما يوفر له حاجات الاساسية، خلاف الحكمة هذا. اذا الله عندما يخلق مهيئ الحاجات الاساسية، لكن المشكلة منين جاية؟ جاية من توزيع الحاجات الاساسية. شايف؟ انه الحاجات الاساسية موجودة لكل انسان، ما يسد حاجته موجود، لكن الناس يأكل بعضهم بعضا، ينهب بعضهم بعضا، يحتكر بعضهم على بعض، يعتدي بعضهم على بعض، تنشأ المشكلة الاقتصادية. وإلا المشكلة الاقتصادية مو ناشئة من الله عز وجل، ما ممكن الله يفتح لفم ما لم يضع لطعام، ولا يمكن يخلق لنا سما
ما لم يكن هاي النسمة إلها مكان بالأرض تبعد بيه، وإلها مادة يمكن أن تبني منها غرفة تسكن بها. لكن إحنا نجي يحتكر بعضنا على بعض ويعتدي بعضنا على بعض، فتنشأ المشكلة الاقتصادية. إذن المشكلة الاقتصادية ما يمكن تحل بدون تخطيط، لابد من التخطيط. القرآن الكريم في منهج الاقتصادي اعتمد على التخطيط طبعا. ومن جملة الآيات اللي تعتبر تشكل جزء من التخطيط هذه الآية. كيف؟ ويتنبهي حتى أسمع إياها. الله عز وجل مسح حاجات البشر. طبعا الله هو خالق البشر ورب البشر وموجدهم، يعلم عددهم ويعلم حاجاتهم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما ما يخفى على شيء يعني كل شيء هو واقع تحت علمه وتحت قيمومته. الله تبارك وتعالى إذن لا يخفى عليه شيء، حتما يمسح حاجات الناس. هو خالق الخلق، يعرف عددهم، يعرف حاجتهم، مشكلتهم بيش تحل. زين، فلذلك وضع ما يحتاجون إليه بنسب دقيقة. كيف؟ يعني مثلا الآن أكثر ما يمكن أن يحتاج إليه الإنسان في الحياة شنو؟ يحتاج الهواء، لأن الماء يقدر الإنسان يظل من الصبح لليل ما يشرب ماء، حتى أو يظل ثلاث أيام مثلا ما يشرب ماء. زين، ممكن، لكن ما يقدر لحظات ما يتنفس الهواء، مستحيل. بمجرد أن ينقطع عنا الهواء انقطعت الحياة. إذا لما كانت حاجة الإنسان بالنسبة إلى الهواء، هل حاجة شديدة؟ لما كانت حاجة الإنسان بالنسبة إلى الهواء، هذه الحاجة الشديدة لابد أن تكون نسبة الهواء بنسبة حاجة الإنسان. فلذلك الله عز وجل انطانا فرض طبقة هوائية سمكها جدا عالي تلف الأرض، وتبقى هذه الطبقة الهوائية مصدر عيش الإنسان وعيش النبات والحيوان. فأكثر شيء جعله متيسر شنو؟ الهواء. بعدين لما انتهى من ناحية الهواء الإنسان، الشيء الثاني اللي يفتقر له من بعد الهواء أكثر من باقي الأمور ياهو؟ الماء. طبعا أكل ممكن الإنسان يضرب عن الطعام مدة طويلة ما يأكل، لكن الماء ما يقدر مدة طويلة، لا، الماء ما يقدر إلا فترات قصيرة. فجعلت نسبة الماء بنسبة حاجة الإنسان إلى الماء. الله عز وجل جعل 7 أعشار الأرض مياه، خلاها بها الخزان الضخم اللي نسميه بحر، ووضع بها الكمية الهائلة من الأملاح، لأنه لو ما هالكمية الهائلة من الأملاح بطبيعة الحال الماء كان يفسد يتلف. لكن ركز بها الملح حتى لا يجيف لا يتلف على خزين، مش قد يريد من عند الله عز وجل يرسل الأشعة عليه يبخر منه الكمية اللي يحتاجها الإنسان، يحول إلى مطر. المخزن الهائل هذا البحر سخر لنا البحر للحلية وللزينة والاستخراج اللحم الطري. السائل الإنسان هو الباغي، يعني أصبحت الآن مشكلة التلوث، ما أعرف إذا كان يتسع لي المجال، أن مشكلة تلوث البيئة أصبحت من المشاكل اللي تهدد الإنسانية وبالذات البحر، على الذي الله عز وجل جعله جمال للدنيا وخلاه مخزن للماء ومخزن لذخائرنا من الحيوان ومن النفائس التي في داخله. بالأخير إجا الإنسان الآن جاي يلوث للبحر، يلوث بأساطيلة، يلوث بالنوويات، يلوث هالجبابرة هذول اللي همهم إهلاك الإنسان، هذول المتاجرين بالدماء. هل قتل الذين تبتلى بهم الشعوب؟ الواقع هذا اللون هو في حد ذاته اعتداء على مسيرة الإنسانية وعلى حياة الإنسانية. فالحاجة الثانية للإنسان الماء. الله عز وجل جعل الماء بنسبة الحاجة. من بعد الحاجة الماء، شو لاحظ التدرج، في الأول الهواء ثم الماء. من بعد الشيء يحتاج الإنسان أكثر، يحتاج الطعام. الله عز وجل جعل كمية الأملاح الموجودة بالتربة، الغذاء الموجود بالتربة بنسبة ما يحتاج إليه الإنسان من طعام. ما ممكن يجي إنسان يقول أنا دورت بالأرض على رزق إلي ما لقيت. لا، مو هالشكل، هذا تعبير غير صحيح.
ما لجموا لأن الله ما وضع على رزق بالأرض، لا، لكن لأن الإنسان الثاني استولى على رزقه، وإلا الله عز وجل ما فتح فما إلا ووضع الطعام إلى جانبه. زين، هاي ثلاثة. الرابع، الحاجة الرابعة اللي يحتاجها الإنسان من بعد الطعام شنو؟ اللباس. جعل للإنسان لباس بالمقدار اللي شد حاجته، يعني أن مهما تتكاثر البشرية أكو عدها من اللباس ما يسترها. أي نقطة؟ إذن الآية بصدد التخطيط. الآية جاي تخطط، جاي تبين أن الله عز وجل مسح الحاجات البشرية، وانطلاقا من هذا المسح ومقدار حاجة الإنسان وفر له حاجات الأساسية. إذن الآية في باب التخطيط، الآية نازلة للتخطيط. قد أنزلنا، يعني خططنا لكم حاجتكم من اللباس. كيف؟ لأن أنت تقرأ الآية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لاحظ التعبير، ما ننزله إلا بقدر معلوم، خاضع لدقة لحساب. إذا الآية في باب التخطيط داخلة. زين، بعدين نرجع نسأل السؤال الثاني. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. سوأة ما هي؟ سوأة العورة. لماذا سميت عورة؟ سميت عورة وسميت سوأة لأن الإنسان يسوءه إظهارها. يعني الآن قد يقول لي واحد لا مو الشكل، هذه أمور احنا نتربى عليها، مواضعات عرفية. يعني اكو مجتمعات الآن عريانة، وهي المجتمعات العريانة لا ينظر بعضها إلى بعض، وإذا نظر أحدهم إلى عورة الثاني ما يتأثر، ما يتألم، ما يسوءه. لا مو الشكل، أنا أقول لك حتى في المجتمعات البدائية اللي تتشكر بورق الشجر أحيانا أو اللي تكون عارية، الإنسان يسوءه أن تظهر عورته، لكنه أكو لأوبالية، يعني يسوءه ما يرتب أثر على السوء. وإلا عادة الإنسان يتقزز من المنظر. يتقزز ليش؟ لأن أكو مقارنات للنظر إلى العورة. نبهي مثلا، خلي شوي نكون بصورة أوضح. إحنا نعرف أن العورة عند الرجل مصدر البول، العورة عند الرجل مصدر الرجيع، أجل الله السامعين، العورة عند المرأة مصدر دماء الطن ودماء النفاس والتلوث. إذن بالواقع النظر إليها يوجب مقارنات. شنو المقارنات؟ يعني علمي بأن هذه مصدر للقاذورات يبعث على التقزز، هذا بلا شك بلا كلام. وهو لذلك واحد من الفلاسفة يقول أنا عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. يقول هذا الإنسان المتغطرس، بعض الناس اللي تشوفه من يمشي كأنما يريد يقتلع الأرض اختلاع بقدمه، تشوفه مملوء غرور. وطبعا انت ما تلقى الغرور إلا عند التوافه، وإلا الإنسان المحترم ما يكون مغرور أبدا. الإنسان اللي عنده علم ووعي ونضوج ما يكون مغرور بالمرة. إذا شفت واحد مغرور يعرف هذا تافه، ما يساوي أدفع الأشياء، لأن ما يغار إلا التافه. وإلا العاقل ما يعرف الغرور، العاقل يكون مملوء تواضع، مملوء خلق، يعني العاقل يعرف قيمة، يعرف حجمه. هذا الفيلسوف يقول أنا عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. نعم، هذا بدايته. يوم واحد مر يتمشى من آل المهلب، عنده شيء من الشعور بالعظمة بالغطرسة، مر يتمشى وجده مالك بن دينار، قال يا هذا لو تركت هذه المشية لكان أليق بك، لو تمشي شوية على رسلك تبطل هالتصنع. قال لا وما تعرفني من أنا؟ قال بلا أعرفك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. هاي بدايتك وهاي نهايتك وهذا مصيرك، ماكو داعي، مسوى تكبر، مسوى أن تتكبر. إذن العورة يسوء صاحبها أن ينظر إليها. فلما يعبر القرآن الكريم يواري سوآتكم، يعني أكو بالفطرة الإنسانية، أكو بالفطرة الإنسانية، يعني الإنسان في فطرته
يتأذى من النظر إلى عورته في نفس الفطرة الإنسانية، يتأذى من النظر للعورة. فإذا كان كذلك احنا نعرف أن الهدف الأول من أهداف اللباس هو ستر العورة. زين، العورة عند الرجل قلنا القبل والدبر، لكن عند المرأة كل جسدها عورة. ليش؟ التفت لي النقطة، ليش كل جسدها عورة؟ كل جسدها عورة لأن يستوجب إثارة. جسد المرأة بالنسبة للرجل يستوجب الإثارة، ومعنى يستوجب الإثارة يعني يكون دافع من دوافع تحريك أحق الغرائز. ولذلك الله عز وجل أنزل اللباس ليستر جسم المرأة حتى لا يبتلل، أي من ناحية. من ناحية ثانية أن جسد المرأة هو مهد الفضيلة، فإذا تلوث مهد الفضيلة تلوثت الإنسانية بكاملها. شلون يعني مهد الفضيلة؟ أنت شوف، أأكد لك على الجسد العاري اللي يمر عاري فتلذعه العيون، يتبعه من وراء ذلك ألف بلاء وبلاء. هذا الولد اللي ينشأ في جسد مبتذل معرض إلى لذع العيون، الجسد العاري اللي تبتذل كرامته، يمكن أن يربي الإنسان الطيب أو يربي الولد النظيف؟ ممكن. الحجر غير الطاهر ما يطلع منه إنسان طاهر. هذا المهد، الأم هي المدرسة، هي مهد الفضيلة، الأم اللي ترضع الخلق. ولذلك الله عز وجل ما وضع الجنة تحت أقدام الأمهات لمجرد أن الأم تلد المولود، لا، لو كان هذا لمجرد أن الأم تلد المولود كان لازم القرآن يأمرنا أن نقدس الدجاجة لأنها تبيض البيض أيضا. لا، مو هذا، لأن حجر المرأة هو المدرسة، هو مهد الفضيلة. فإذا تعرض هذا الحجر إلى الرذيلة، إذا تعرض للتبذل وللهتك، انتهى الأمر بالمجتمع إلى أن يتحول إلى مجتمع مملوء قلارة وانحطاط. لذلك كله المشرع الإسلامي إنما اعتبر الجسد عورة، مو لأن جسدها مثلا يقزز من الإنسان أو منظيف، لا، بالعكس، لأن في إثارة بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل يثار إذا نظر إلى جزء من جسم المرأة عارٍ. النقطة دي واحد يقول لي نفس الشيء بالنسبة للرجل، تمام، نفس الشيء بالنسبة للرجل. ولذلك احنا عندنا نعرف إذا عامل يشتغل الآن ويعرف يقول الدنيا حارة مثلا، أنا أدخل قميصي لأن الدنيا حارة، إذا عرف أن إذا خلع قميصه جسده راح يثير امرأة، يحرم عندئذ عليه خلع القميص، لأن يكون من باب الإعانة على الإثم، من باب الإعانة على الضلال والإثم، فيتعين عليه أن يستر نفسه، ما يلحق أن يتعرض، لأن هو جسد أيضا بالنسبة للمرأة مثير. نعم، في حالات عادية عابر ما حد يمه يمر جسد عاري الرجل، لأن هو ما تترتب عليه المآشي اللي تترتب على المرأة. هلا وضح لك بعد أكثر. الرجل افرض إذا طلع عاري الجسم عري، ما يسبب نفس المشكلة اللي يسببها عري المرأة. عري المرأة شي يسبب؟ يسبب أن المرأة توقع بالرذيلة. إذا وقعت بالرذيلة سببت حملت الولد الشفاع، اجت للمجتمع لوثته كله، الرجل ما عنده المشكلة. نبه. لذلك بالنسبة إلى عريه هو أخف وطأة، إلا إذا عرف أن عريه يثير ناظر إليه يتعين عليه عندئذ أن يستر عريه. ففي مثل هذا المورد القرآن يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر عريكم، يستر السوء. يجون بعضهم يحاول أن يتفلسف، كيف يتفلسف؟ يقول أن العري منطق طبيعي أكثر من منطق متكلم. كيف؟ أولا يقول أن الإنسان إذا ظل عاري هو يمشي على الفطرة، يلبي بذلك نداء الفطرة، هو ولد من بطن أمه عاري، هو يطلع من الدنيا عاري، ليش النفاق؟ يلبس ملابس، ما كدا ينافق يلبس ملابس، خنخليه يعرى يبقى هكذا. على منطق تقول له انت هذا، يعني هذا اللي يتكلم بهذا الكلام، تقول له هل انت تعتبر نفسك فيلسوف؟ تصور انك فتح، طيب انت الان تترك نفسك على ما ولدتك امك في كل شيء؟
يعني شعرك عندما يغطي وجهك تخليه على هواء يغطي وجهك هكذا؟ ما تخليه على الفطرة، ليش ما تمشي على الفطرة هنا؟ الوسخ اللي يلحق جسدك تخليه كما هو لو تنظفه، ليش ما تظل على الفطرة تلبي نداء الفطرة؟ زين؟ أظفارك اللي تطول إلى أن تتحول بعد ذلك إلى مخالب، هل تبقيها كما هي أم تقطعها تخالف الفطرة؟ إذا ليش بس هنا الفطرة تمشي وياها؟ إذا كان تنسجم مع الفطرة انسجم في كل هذه الأمور، هاي دعوة باطلة. أي واحدة. ثانيا واحد يقول أن العري يعرض الإنسان إلى الطبيعة وجها لوجه ويخلي الإنسان يصبح نبتة برية، النبتة البرية تكون أصلد مو مثل النبتة اللي تحتاج إلى ظلال، ولذلك تلقى النبتة اللي تنبت بالصحراء تتصارع ويا عوامل الطبيعة فتكون نبتة قوية. خلينا نخلي الإنسان يتعرض إلى الطبيعة، إلى الشمس وإلى الحرارة وإلى البرد، لا يعرض إلى أمطار أمراض. نقول له لا، الإنسانية جاهدت جهاد طويل حتى استطاعت أن تبلغ بالإنسان إلى الذوق الجمالي. أنت تقدر تجمع بين الاثنين، تقدر تتعرض في أماكن معينة ما يراك أحد، تتعرض إلى عوامل الطبيعة، لكن لما ترجع للمجتمع تكون تلاحظ قيم المجتمع. أنت ما عايش وحدك بالدنيا، عايش بمجتمع، والمجتمع يجب أن تلاحظ ذوقه، المجتمع يجب أن تلاحظ قيمه، تقاليده، ذوقه، أخلاقه، مواضعاته الدينية. مثلا يجي بعضهم يقول أن العري من جانب اقتصادي هواية أفضل، ليش إحنا نصرف أموال طائلة على الملابس؟ ممكن هاي الأموال نقدر نوفرها لتدي حاجة. تقول للدنيا ما وصلت لها الدرجة من الجوع بحيث أصبح ثمن الثوب يألف مشكلة، كلها دعاوى زائفة. بالنسبة للمرأة لا، كل جسدها عورة باستثناء الوجه والكفين وظاهر القدمين عند بعض الفقهاء. نبه لي، هذا اللي الواجب من الستر بالصلاة، وحتى خارج الصلاة بالنسبة للمرأة الستر زينة لها وفي نفس الوقت وقاية لهذا الحجر النظيف، لهذا المعمل اللي يمد الجيل بالإنتاج. لأن قلت لك حجر الأم هو المدرسة، هو المهد اللي يربي الفضيلة، هو سمي المعهد الذي يتخرج منه الكائن المنظم، الكائن الطيب. فأول أهداف اللباس إذن هو عبارة عن ستر العورة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، بعد وريشة. الريش شنو المقصود به؟ أو رياش كما يقرأه بعضهم. الريش يعني الزينة. إيش نفهم من هذا؟ نفهم أن اللباس يؤدي وظيفتين، يؤدي وظيفة جمالية اجتماعية ويؤدي وظيفة بيولوجية. الوظيفة البيولوجية أن الإنسان يلبس اللباس حتى يحميه من الحر والبرد. الشتاء الدنيا باردة، من وجهة بيولوجية يحفظ للجسم، على جانب من جوانب اللباس. الجانب الثاني من وجهة اجتماعية. كيف يعني من وجهة اجتماعية؟ يعني احنا في تقاليدنا، في مواضعاتنا مع العرف، اصبحنا اذا نشوف واحد لابس ملابس محترمة نحترمه طبعا للباسه. يعني هاي العادة اللي ماشيين عليها، وان كان ما ينبغي ان احنا ننصرف الى الجانب القشري. التمر عليك كلمة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. يعني قد تلقى لك واحد لابس له ثوب انيق، نعم، ولكن تحت هذا الثوب الانيق بعير. واحيانا لا، تلقى لك واحد لابس له ثوب خلق عادي، ولكن تحت الثوب الخلق عبقري. اللباس ما كان يوم من الايام يغير من الواقع شيء، مهما تضع على الجسم انت من اشياء من كمالات خارجية ما يمكن تغير من واقعك. بد يوم المأمون دخل عليه رجل عربي عليه عباءة وشخة، فوقف العربي يتكلم، المأمون احد النظر الى عباءته، يعاين العبايته هاي الوشخة، التفت له قال اصبح الله الخليفة انا الذي اكلمك ولا تكلمك عبائتي، تشفيك عيونك رايح عليها العباءة، تشفيك لي انا اللي اكلمك ليست عباءتي. الواقع ان الرداء صحيح ما يغير من واقع، لكن الرداء الجمالي يعتبر مظهر من مظاهر الشكر. كيف يعني؟ الله عز وجل اذا انعم على عبد بنعمة
يحب أن يرى أثر نعمته على العبد. لما الله عز وجل ينعم على إنسان يقتضي أثر النعمة تظهر. الله منعم علي لازم ألبس اللباس الجيد، أكل الطعام الطيب، وإلا من الله عز وجل أعطاني الأموال؟ إذا كان عندي أموال وملابسي خلقة رثة بالية، لسان النعمة بالشكر أبلغ من لسان الإنسان. أنا إذا أكل الطعام الجيد وألبس اللباس الجيد، هذا هو مظهر من مظاهر الشكران. ولذلك كان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يلبسون اللباس الجيد. كان إمام زي العابدين يلبس الجبة أحيانا تكلف 500 دينار يلبسها، لكن إذا صار وقت الصيف يأخذ ملابس الشتاء يتصدق بثمنها، يبيعها ويتصدق بثمنها. وبالعكس إذا أجى الشتاء يأخذ ملابس الصيف يتصدق بها في سبيل الله. الإمام الرضا سلام الله عليه كان يلبس اللباس الأنيق الجيد. يوم من الأيام كان الإمام عليه ملابس رقيقة، ودخل عليه جماعة من الصوفية. هذول أكو فرد نموذج من الناس، هذول الواقع يردون يحولون الحياة إلى صحراء. يعني هذا يجي يريد يتقرب إلى الله بشيء لم يشرعه الله، لأن الأمور العبادية أمور توقيفية. ما يصير أنا أجي أسوي شيء من عندي وأقول هذا عبادة، ما ممكن. العبادة لازم أكون بها أمر من السماء. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أنا لما أسوي شيء كن أسويه وأنا صادر عن أمر من السماء. ما يصير أجي أشرع شيء من نفسي وأسميه عبادة. أكو جماعة من الناس ذولا بناهم يتقربون إلى الله بأشياء مخترعيها من أنفسهم. يجي مثلا يضيق على روحه بالطعام أو بالشراب أو يوسخ روحه أو يبهدل روحه، وبناها بها تقرب إلى الله، يفدلو من العبادة. حتى خربوا لك أذواق الناس، خلوا لك بعض الناس مع الأسف يعني أذواق العامة خربوها، خلوا لك بعض العوام يتصور أن هذا اللي وسخ ومبهذل هذا هو الزاهد اللي يستحق أن تقبل إيده أو يحترم. بالعكس، هذا لوخ ممسوخ، هذا بعيد عن روح الإسلام. ما كان الإسلام هكذا يوم من الأيام. زين، الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذا واحد من الصوفية جاء إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، والإمام عليه ملابس رقيقة، سلم عليه. لما سلم قال له أرى عليك ثياب كأنها غرق البيض، في لابس ملابس رقيقة وجميلة. أريد يعني الإمام ما يلوق له إلا أن يصير مدعتر وصخ، يا الله يلوق له. زين، قال له يعني شنو؟ ما هذا يعني ما يخالف علي ملابس كأنها غرق البيض، ليش تشبيهه؟ قال كان جدك رسول الله يلبس اللباس الخشن ويأكل الطعام الجشب، وانت عليك ملابس كأنها غرق البيض. جدك الإمام علي كان يلبس ملابس كذلك. الإمام هو ينفعل، كان متكئا استوى جالسا، تفت إليه قال له اسمع، إن الله لم يحرم مطعوما ولا ملبوسا. إن الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. النبي كان يقول البس وتجمل فإن الله جميل يحب الجمال وليكن ذلك من حلال. لقد كان نبي الله يوسف نبي وابن نبي، كان يلبس مزررات الديباج ويجلس على متكئات آل فرعون ولم يقدح ذلك في نبوته. إنما يراد من الإمام قسط وعدل، إذا قال صدق وإذا وعد وفى. كنا لا تجون تمسخون الحياة بأذواقكم الممسوخة، لا تجي بتصوراتك هاي المرهبلة تحاول أن تغير وجه الحياة. اخرج، أنا أعرف منك بديني. وهذا الواقع من نمط من هالنوع ذولا جدا يعني كارثة على الحياة. هذا يريد يشرع شيء لا يعرفه. إمام قال لزوم اللباب لا تلزمون القشور، أن هذا لابس لعباء يوم ولابس لعباء. أنت شوف شنو عادل لو مو عادل، شوف صادق لو مو صادق. ليش تغتر بالمظاهر؟ كم من واحد عنده شعارات إنسانية يحملها وهو ليه بيعيش على شرب الدماء؟ نفكر شوية، خلوا عندكم لا تظلوا الممسوخين، اهتموا بالمضامين التي تتمون بالقشور. إنما يراد من الإمام قسط وعدل. فعلا خرج،
فالغرض اذا اللباس الجيد الله عز وجل ما حرمه، الطعام الجيد الله ما حرمه، لكن ليكن من حلال، ليكن نعم من الامور الحلال. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه طبعا على واحد من اصحابه معاصر اليه، لقى هذا لابس في عباءة وسخة ومنعزل وما يرضى يقعد بان الى دار ما يحب ينتقل الها، قال للعلاء بن زياد الحارثي، قال للامام جيش سوي انت مو بهالشكل، الله عز وجل ما خلق هذه النعم واراد من عندنا ان من نستعملها، الله عز وجل انت اهون عليه من ان يحرم نعمه من اجلك، انت اكل واشرب وانتقل الى بيتك. قال سيدي هذا انت وتقول لي بهالكلام، شا انت ليش ما تلبس؟ قال له انا اختلف عنك، انا رأس الامة، انا امير المؤمنين، المفروض ان اساوي اقل الناس حتى لا يتبيغ بالفقير فقره، انا عندي لباس عليه رسالة، مسؤول ان البس ملابس مع اقل الناس، انت تختلف عني ليش تحرم ما اعطاك الله عز وجل من نعمة؟ اذا القرآن يقول قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هاي اثنين بعد، ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى ذلك خير. هنا بي رأيه، شو تنبه لعيوني، الرأي الاول يقول ان القرآن الكريم بهذا سجل خلجة من خلجات النفس، يعني فالظاهرة النفسية سجلها القرآن. شنو هي الظاهرة النفسية؟ ان القرآن لما يقول احنا وان كان فرضنا عليكم اللباس خصوص بالنسبة للمرأة، وان كان احنا فرضنا عليها اللباس، لكن مو معنى هذا ان الحجاب والستر والعفة كلها تيجي من اللباس من العباءة، لا، قد تلقى لك امرأة مستورة باللباس بالعباءة ولكن فاسدة في طباعها، فاسدة في اخلاقها، زين؟ فالعلة مو بس اللباس، يريد يقول انه مو بس اللباس هو اللي راح يخلق الستر، لا، اكو لباس التقوى. شنو هو؟ الستر النفسي، العفة، الاخلاق، يعني انت لا تعتمد على ان تتصور الوسيلة الوحيدة اللي تحمي المرأة انك تلبس عباءة وهي هي، لا، مو هاي الوسيلة اللي تحمي المرأة، اللي تحمي المرأة التربية، اللي تحمي المرأة الخلق، اللي تحمي المرأة السلوك الطيب، عفوا تعفوا نساؤكم. نبه لجان، اذا انت عفيف انتظر من اهلك ان يكونوا اعفاء، اما اذا انت كنت فاسق انتظر من اهلك ان يقعون بالفسق. عفوا تعفوا نساؤكم، لباس التقوى اللي هو الحياء اللي هو التربية الخلقية، انت مو بس ان المرأة تلبس الرداء، الى لبسة الرداء تحولت الى امرأة مستورة، لا، ربيها على العفة، ربيها على الخلق، ربيها على التربية الصالحة، ضع القدوة الصالحة امام عينها. هسه قد يقول لي واحد، انا شيخنا اقدر اربيها للبنت، انا شاملك من عندها البنت، الان الصبح تأخذها المدرسة، نعم، وترجع لي اياها العصر، اذا رجعت لي اياها، نعم، انا شاملك من عندها، شا اقدر مغذيها المعلم ومغذيتها المعلمة، ويا ريت المعلمة تعتني بتربيتها بقدر ما تعتني بتعليمها الرقص، زين؟ يا ريتها شوية تعتني بشيء من تربية تعطيها غير كلمة طيبة، توجهها بتوجيه طيب، تشعر انها تعيش في مجتمع مسلم، نعم؟ المجتمع المسلم يعتبر الستر من اولى اوليات المرأة في تربيتها، تعيش في مجتمع عربي، شاعر العربي يقول اعمى اذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخضر، ناري ونار الجار واحدة واليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر. زين، يا ريت هذه تلحظ تقاليد البلد اللي تعيش به او دينه او اخلاقه او مقوماته. فقد يقول لك الابو انا شاملك هاي كل بيد، يعني الولد عجينة، البنت او الولد عجينة بيد المعلم يوجهها كيف يشاء. وتعال شوف المأساة الكبرى، ان احنا عندما نستورد المعلم نهتم ان يكون من بلد حضاري. طيب شنو يعني بلد حضاري؟ بلد حضاري يعني ما ادري، يعني فرقص، هذا هو البلد الحضاري غير هذا؟ هو هذا الشرط الاول،
هو على البلد المقصود بلد حضاري، هذا ما يكون مثلا انا الجمه كون اكو حدود دنيا للتربية اقول له اكو تقاليد بالبلد مرعية انت مسؤول عنها، هذا الجيل امانة في عنقك، لان هذا الجيل انت اذا فشدت وانزعت منه قيمه حولت الى كارثة على البلد. اما اذا ربيت تربية طيبة قدرت تخلق مواطن صالح بكرة البلد تعيش منه في امان. انتو تقرؤون شو يومي الصحف او لا؟ شوف المآسي هاي اللي تتحدث. ارجوك طفلة صغيرة، طفلة في عمر الورد، طفلة تذبح يعتدى على عفتها او تذبح. زين وين متى كان في مجتمعاتنا هاللون من التهرئ الخلقي والرجوع الى الوراء؟ هذا كل نتيجة التربية المستوردة المجلوبة الفاسدة. وما اريد انا يعني اخلي الاباء معفيين من المسؤولية، مو كل ما يقول الاب يقول له صدق يعني، والاب يقول لك ان المدرسة اخذت الولد مني وربته. لا، الاب يقدر ايضا يبيع الاربع خمس كلمات مع ابنه، لكن ما اصبحنا نهتم بهذا ابدا. ماكو واحد من عندنا مشغول طارق يلهط من الصبح للليل للدكان، افتهمت الدكان انت الدكان، شو راح يصير؟ شو يصير بالدنيا؟ انت كلها تاكل لك رغيف تلبس لك ثوب، بعد يومين حطك بالرمل، يشك وصار شوي التفت لابنك هذا وجهه رحمه قول هذا فله كبدي انا مسؤول عنه. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. المفروض انا مسؤول عن وقايته. اجيب لي يمش كم كلمه اوجهه ارشده اقول له هذا يصح ان تمشي وياه وهذا ما يصح ان تمشي وياه. بدني كل ما موجودات. ما اكو عندنا الان من الاباء من يعنى بتربيه الابناء او يتولى رعايتهم. فاذا القران الكريم، اعود للايه الكريمه، القران يقول ولباس التقوى، لباس التقوى الحياء، كان القران يسجل هالظاهره النفسيه، يقول لا تعتمد على ان الستر يجي من مجرد العباءه او من مجرد الرداء، لا، توجه الى الستر اللي يجي من التربيه، حاول ان هاي البنت تربيها على خلق، تخلق لها القدوه الحسنه، انت تكون عفيف حتى البنت اذا نشات بحضن عفيف تصير عفيفه، لا تتحول انت الى الفساد الى الرذيلة فينتهي الامر باطفالك الى الرذيلة. هذا رأي. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، المقصود بلباس التقوى ما يتقي به الانسان نفسه في ساحة الحرب، كأن القرآن يريد يبين وظيفة ثالثة.

0: لكن الدرع مرة يلبسه الإنسان مباشرة ومرة يحتمي به يكون داخل مدرعة. زين، في العهد الإسلامي كانوا يلبسون الدرع، معروف أن الصحابة كانوا يجدون إلى الحروب وعليهم دروع. الإمام علي كان يلبس درعا صدرا لا ظهر لها، يعني يلبس درع بس من جهة الصدر مو درع كاملة. قالوا له لماذا لا تلبس درعا كاملة؟ ليش مو درع كاملة؟ نخشى أن يأتيك أحد من ورائك فيطعنك، فأنت ليش ما تلبس يعني بزة كاملة؟ قال لا أبقى الله علي إذا أبقيت عليه حتى يصل إلى خلفي، أنا ما أخلي هذا يوصل إلى ورائي وما يستطيع يصل إلى ورائي. وفعلا هكذا كان، كان هو يقول ما بارزني أحد إلا وعانني على نفسه، لأن كان إذا نزل إلى الحرب العرب كانت تعتبر الفرار عار إلا من سيف ابن أبي طالب، لأن كانوا يعتبرون سيف الدنو إلى مجازفة. وفعلا كان ذلك السيف الميمون المبارك الذي ما شهر إلا في سبيل الإسلام. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث الشريف الثابت بالروايات الصحيحة يا علي ويل لمن سللت سيفك عليه وويل لمن سل سيفه عليك. وكان هذا السيف كلها جهاد في سبيل الله من لحظاته الأولى وهو طفل إلى أن قتل وبيضة الحرب لم تنزل عن رأسه، كان سيفه بيده مقارعا مجاهدا في سبيل الله ما ألقى السيف. ولذلك هو هذا الجهاد خلق لها المشكلة اللي تصورها. ملاحظ أكو الآن مؤرخين لما يمر علي بن أبي طالب أصلا يفقد توازنه ما يستطيع يجيب اسمه، وأكو أناس والله يتحدث عن الصحابة ويتحدث عن الصالحين لكن يمر كأن علي بن أبي طالب ما إلى وجود أبدا أبدا، فقد توازنه. سر شنو؟ سر هذا الرجل من أجل دين الله زرع في نفوس بعض الناس ألم. ليش؟ لأنه ما من بيت من بيوتاتهم إلا ولسيفه فيه نضح من الدم. ويقول له شاعر من الشعراء المعاصرين يقول له ورجعت أعذر شانئيك ببغضهم فمتى التقى المذبوح والسكين بدر وأحد والهراج وخيبر والنهروان ومثلها صفين كف تطيح بها ويندر كاهل ويد تجل ويجدع العرنين هذا رصيدك بالنفوس فما ترى أيحبك المذبوح والمطعون ومن البداهة والديون ثقيلة في أن يقاضى دائن ومدين. المسألة كدين ثقيل دين ثقيل لأن هالشيف هذا خلق له مشكلة خلاه كثير من الناس تنظر إليه نظرة مملوء حقد وألم، ولكنه لا يضيره ذلك ما دام سيفه في سبيل الله، لا يضيره ذلك ما دامت كل ذرة في جسد علي بن أبي طالب ثنيت ولابت من أجل إعلاء كلمة الله. هذا الذي قاتل وانتهى به الأمر إلى أن استشهد، انتهى به الأمر إلى أن سقط سيتخبط بدمه، كل ذلك في ذات الله. ومع ذلك يصعد عبيد الله بن زياد وين؟ في عاصمة الإمام علي. الله أكبر، تاريخ أسود. يقول الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. قام العاد عمرو بن حريز قال له الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ وغوتاه، أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ قال علي بهذا الأعمى، فقامت إليه الجلاوز لتأخذه، قام الأشراف من عشيرته 400 من الأجد سلوا سيوفهم، قالوا والله لا يصل إليه أحد، خرج والسيوف معقودة عليه، طلع ما بينهما وكفول في اللحظات الحرجة. ماكو لحظات بين هالموقف وبين موقف عبيد الله ابن زياد مع عقيلة الطالبيين مع ابنة أمير المؤمنين زينب، عندما قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرضى؟
1: قالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع إلا بينك وبينهم تحاد وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلج، فكلتك أمك يا ابن مرجانة. فأخذ صوت حديد من محزن بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس، وقفل عمرو بن حوي قال له إلى أين؟ ما تريد أن تصنع؟ قال وما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير إنها امرأة فاكلة. قال لها في حالة من الوجد الآن، غارقة بالوجد بكل كيانها، تستكثر عليها أن تمد عنها لحظة غضب، إنها امرأة فاكلة.
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: رغم المخاطر المتزايدة واستهدافات السفن التجارية وناقلات النفط. لا تتوقف رحلات البحارة العراقيين عبر الخليج العربي، مسارات تغيرت وإجراءات سلامة شددت ومخاوف من الاستهداف ترافق كل رحلة في منطقة تعد من أكثر ممرات الطاقة والتجارة خطورة في الوقت الراهن. بين تحديات الإبحار في المضائق الحاضنة للمخاطر والبحث عن خطوط بديلة لنقل البضائع، يواصل البحارة العراقيون واجبهم وسط ظروف استثنائية تهدد سلامة القطع البحرية وأرواح طواقمها. نتقصى بعد هذه الأزمة الميدانية والاستراتيجية في هذا التقرير الإذاعي. يواجه العمل البحري في الوقت الراهن مخاطر جسيمة، لا سيما عند المرور بمضيق هرمز أو التواجد بالقرب من الموانئ التي تحيط بها الألغام البحرية الطافية والطائرات المسيرة، مما جعل خيار الإبحار مجازفة حقيقية يرفضها الكثيرون. يستعرض هذه التحديات الميدانية الكابتن البحري قصي باسل، فلنستمع.
1: بالنسبة للعمل البحري خاصة في مضيق هرمز خطر جدا بسبب الأوضاع والأحداث اللي يسمعها البحار أو اللي يشوفها بعينه، فجاي يلاحظ خطورة كلش قوية يعني. وقلت لك يعني جاي يأثر هذا الشيء تأثير يعني حتى على اللي بالباخرة وعلى اللي يريد يصعد للباخرة يعني البديل، فيعني جاي نعاني من هذا الموضوع. بالموانئ أكيد يعني ما تخلو من خطورة الوضع يعني، الألغام البحرية، المسيرات اللي جاي تنطلق فما تعرف يعني وين جاي توقع، فلذلك جاي تتأثر الموانئ تأثير كلش سلبي، لأن هاي مجازفة تعتبر راح أجازف بالأرواح وراح أجازف بالقطعة البحرية، فلذلك أضطر أن أرفض هذا الشيء.
0: وامتدادا لهذا الواقع، أثرت الأزمة بشكل مباشر على الملاحة العراقية، إذ ارتفعت أجور التأمين البحري وانحصر عمل البواخر العراقية داخل حوض الخليج فقط، لتصبح غير قادرة على القيام برحلات طويلة كما كانت سابقا. نتابع مع تحليل المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب لبديري.
2: كنا نتوقع في بداية الأزمة أن غلق مضيق هرمز لن يؤثر على العمل البحري العراقي، لكن الحقيقة الأيام أثبتت مع مرور هذه الأزمة أن الحركة البحرية العراقية، الملاحة البحرية العراقية تأثرت تأثر كبير. كنا نتوقع اعتمادنا على المنافذ الحدودية البرية سيغنينا عن هرمز، لكن الحقيقة أثبتت غير ذلك. أجور التأمين البحري ارتفعت بنسبة كبيرة، أيام النقل البحري الحقيقة الماضية كانت أيام زاخرة نقل الحمولات من وإلى العراق، طريق مهم، ممر بحري مهم وهو هرمز. العراق بحريا يعتمد على هذا المضيق بنسبة كبيرة. اليوم اعتمدنا على بعض البدائل، لكنها الحقيقة لم تفيد ولم تعطينا الجدوى التي كنا نتوقع ونتوق إليها. بواخرنا الآن تعمل في الموانئ العراقية، ويقتصر عملها الحقيقة في موانئ حوض الخليج العربي فقط.
0: وأمام تعذر المرور الآمن عبر مضيق هرمز، برزت مسارات لوجستية بديلة تعتمد على نقل البضائع برياً بين الموانئ أو تفريغها في ميناء خورفكان، ثم إيصالها عبر بواخر صغيرة إلى الموانئ العراقية والخليجية. يوضح آلية هذا المسار البديل عضو مؤسسة البحريين العراقيين محمد الصالحي.
3: بدأت الشحنات تطلع من ميناء موانئ الصينية، تجي على خورفكان، خورفكان يصير بالإمارات لكن خارج قناة، خارج مضيق هرمز. يعني بالضبط أشرح لك إياها، هذا مضيق هرمز، تجي البواخر تفرغ على خورفكان، ميناء خورفكان الإماراتي، بعدها تنقل بتركات بتريلات على ميناء جبل علي. ميناء جبل علي هنا داخل بالخليج، يعني عبر مضيق هرمز، بعدين تجي بواخر فيدر تحمل هاي البضائع تطلع بيها للعراق، موانئ العراقية، موانئ الكويتية، موانئ السعودية، أو تطلع على العقبة تدخل من الصين من الصين على البحر على المحيط الهندي، تدخل على البحر الأحمر وتدخل على خليج العقبة وتفرغ بالعقبة وتجي بتريلات للعراق. هذا الخطوط البديلة حاليا، لكن هذا مو بالساهل.
0: لكن الحلول اللوجستية المؤقتة لا تلغي ضرورة البحث عن منافذ استراتيجية دائمية للتصدير، حيث تطرح فكرة إعادة تفعيل الخطوط البرية والأنابيب التي استخدمت في عقود سابقة لتفادي نقطة الاختناق البحرية. يعود إلينا البحار محمد الصالحي لتسليط الضوء على هذا الخيار.
3: عندنا خط تصديري من حقول الجبر، يعني البرجسية والرمالة الشمالية والجنوبية إلى البحر الأحمر. هذا أكو أنبوب طالع البحر الأحمر، العراق كان يستخدمه في الثمانينات بالحرب العراقية الإيرانية، بالضبط نفس الأحداث هسه يعيش الخليج. يعني البواخر العراقية كانت هدف للإيرانيين، العراق حتى يطلع عن دائرة الخطر سوى هذا العمل، هذا الخط الاستراتيجي من حقول الجبر على البحر الأحمر بالضبط على ميناء نويبع. فهذا رسالة للأخوة بوزارة النفط العراقية، تفعيل هذا الخط، تفعيل هذا الميناء، إعادة رسم الاتفاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وبين جمهورية العراق.
0: وفي ظل استمرار بقاء عدد من البواخر العالقة خارج الممر المائي واستمرار معاناة البحارة في رحلات قصيرة ومحدودة، تزداد الحاجة إلى إنهاء هذه الأزمة وإعادة فتح المعابر البحرية الحيوية. استكمل الصورة طالب البديري المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي.
2: لدينا بواخر الآن عالقة خارج مضيق هرمز في دول يعني تعمل هناك وهي تنقل حمولات، لكن النقلات هي نقلات قليلة جدا وخجولة. بواخرنا الآن التي تعبر الخليج العربي يعني باتجاه الدول المجاورة كالإمارات العربية أو السعودية أو الكويت، عملها يقتصر الحقيقة بنقل حمولات قليلة جدا. تواقين جدا، نتمنى جدا أن تنتهي هذه الأزمة، أن ينفتح هرمز ويعود العراق للعمل البحري. العراق يعتمد على العمل البحري والنقلات البحرية والموانئ البحرية بصورة كبيرة جدا. اليوم معاناة كبيرة، خاصة البحار العراقي الذي تعود العمل في المحيطات والبحار الكبيرة. اليوم تجد البحار العراقي يختصر عمله على يعني نقلات قليلة، رحلات قليلة من البصرة إلى الإمارات مثلا، هذه رحلة قليلة لا تعتبر أو لا يعتبرها البحار العراقي، إنها بحار طويل.
0: تظهر المعطيات الميدانية أن 90% من تجارة العراق الخارجية وصادراته النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يومياً مرتهنة بسلامة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر ضيق لا يتجاوز عرض القناة الملاحية فيه 21 ميلاً بحرياً. إن استمرار المخاطر البحرية يفرض على العراق الإسراع في تنويع مسارات التصدير والاستيراد والتفكير بجدية في إعادة تفعيل الأنابيب الاستراتيجية وتوسيع المنافذ البرية لحماية أمنه الاقتصادي من أي شلل دائم.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة ولقاء متجدد معكم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة إذن من مجاز، ورحلة في عالم الأفكار، عالم الثقافة والأدب والفكر والفنون. نتمنى فيها أن نكون خفيفي الظل وأن نضيف لكم شيئا من البهجة والفائدة. خليني في بداية الحلقة أرحب أطيب ترحيب بكل أصدقائنا اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا خارج العراق من اللي يسمعنا عبر راديو غاردن وغيرها. وأحييهم تحية خاصة لأنهم في هذا الزمن، في هذا الوقت الذي كل شيء في حقيقة يذهب إلى الترندي، يذهب إلى الترندات، ويذهب إلى الأشياء البسيطة العاجلة اللي هي بدون قيمة، هم مصرين على أن يغذوا أرواحهم وأنفسهم بالجمال، بالمعرفة، بالكلمة، بالمعلومة، بالمحتوى الراقي، المحتوى المميز. ولهذا اليوم إن شاء الله حضريكم حلقة ممتعة وإن شاء الله تعجبكم يا ربي. في محورنا الأول راح نبدأ بجملة من الأسئلة. شو وقت أصدقائي أحبتي، شو وقت كانت آخر مرة انتبهنا بيها إلى ضحكة إنسان نحبه؟ مو الضحكة اللي تصورها الموبايل عبر التليفون صورة أو فيديو، لا لا، الضحكة نفسها. شو وقت آخر مرة انتبهنا على ضحكة شخص نحبه؟ شو وقت آخر مرة قعدنا بمكان مألوف ونعرفه من سنين ونتأمله كأننا نراه لأول مرة؟ وش وقت شربنا شاي من دون أن نقلب بالتليفون؟ شو وقت مشينا بشارع من شوارع منطقتنا من دون ما نكون إحنا رايحين إلى مكان أو راجعين من مكان؟ هاي التفاصيل البسيطة. شو وقت انتبهنا إلى أنه نبرة صوت شخص قريب منك تغيرت قبل لا يقول لك إنه بيشي؟ يمكن إحنا جاي نعيش بسرعة تخلي الواحد يوصل نهاية اليوم وهو يعرف شنو صار بالعالم، كل العالم تقريبا، بس ما يعرف شنو صار هو وياه أصلا، وهي الحلقة القريبة عليه اللي يحبه وتحبه. كلنا نعرف آخر خبر صار بالعراق، آخر خبر صار ببغداد، آخر خبر صار بالمنطقة الإقليمية، شنو آخر ترند، شنو آخر فضيحة، شنو أحدث مباراة، شنو آخر تصريح للمسؤول الفلاني. نعرف شنو صار بممثل أو لاعب كرة قدم أو بشخصية تبعد عنا آلاف الكيلومترات، وبالليل نكتشف أنه ابننا أو بتنا أو أخونا أو أمنا كانت تريد تحكي لنا عن موضوع مهم وإحنا ما انتبهنا، ما عطيناهم وقت، مشغولين، تعبانين. اليوم أريد نحكي عن هذا الشيء اللي هو يبدو بسيط جدا لكنه يمكن يحدد نوعية حياتنا، جودة حياتنا، وأنا خلي أسميه باختصار الانتباه. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

العالم الحديث يتنافس ويا الناس مو بس على فلوس الناس اللي يأخذها من يمها، يتنافس على شيء آخر هو الانتباه، انتباهنا. كل تطبيق يريدك أن تبقى به أكثر، كل منصة تريد ثانية إضافية من عيونك ومن وقتك ومن انتباهك، كل خبر وكل فيديو وكل ريلز هو الفلسفة ما تحت يبقيك أكثر، وبالتالي يكون أكثر إثارة حتى لو كان هو أقل حقيقة. الخوارزميات أصلاً اللي موجودة بالموبايلات تتعلم علينا بسرعة وتنتبه إنه شنو اللي شيء اللي أثار انتباهنا، شنو الأشياء اللي خلاتنا نتوقف، شنو اللي عصبنا، شنو اللي خوفنا، شنو اللي يثير فضولنا. ولهذا صار الانتباه اليوم مورد اقتصادي. أكو دراسات، أكو فلوس تندفع من كبرى الشركات، قلونا يا بالمستخدمين جاي يشوفون على شنو، جاي ينتبهون شنو المحتوى اللي يقضون وقت بي أكثر، حتى نخلي إعلاناتنا هناك، حتى نستفاد، حتى نأثر عليهم سياسيا واجتماعيا. بس أكو نتيجة نفسية لكل هذا، وهي نتيجة حقيقة ليست سهلة، نتيجة خطرة، لأن الإنسان اللي يعتاد على المحفزات القوية، المثيرات القوية، بطبيعة الحال الأشياء الهادئة ما يقوم ينتبه لها. مثل الإذن، الإذن أنت إذا تقعد يوم واحد وتخلي فترة طويلة تعود على الصوت العالي، بعد يقوم تهمس له ما ينتبه، ما يسمع لك. ولهذا صارت أحاديث طويلة وصديق تصير أقل إثارة من فيديو مدته 20 ثانية، ويصير المشي فتشي ممل. شايفين الجيل الجديد ما يمشي، ما عنده قدرة إنه يمشي، مو ما بيه حيل، ما له خلق يمشي، ممل. أما قراءة 5 صفحات، ما حتى ما أقول 10 صفحات، فهذه تحتاج مجهود، عذاب عبالك. وقس على ذلك القعدة ويا الأهل من دون تليفون، تصير عند البعض عقوبة. حتى الانتظار اللي كان جزء طبيعي من حياة الإنسان صار اليوم لحظة لازم نقتله. تقعد أنت ويم الحلاق يقلب التليفون، تقعد أنت بعيادة الطبيب هو مريض أو جاي ويا مريض يقول له ما كنت بالعيادة، تلاحظ شلون؟ بينما ممكن أنا هاي اللحظات الانتظار أعوفها إنه أفكر ويا نفسي، أتأمل نفسي شوية، أسترخي، أفكر. لازم نفتح الموبايل ونقلب ونشوف ونرجع نقلب، وهنا تصير المفارقة يا أخواني. إنه كلما صار وصولنا للأشياء وللمحتوى وللأخبار وللقصص كل ما صار أسرع، كل ما كانت قدرتنا تقل على أن نظل أو نبقى أو نستمر مع شيء واحد. كل ما في الانترنت يدعوك إلى أنه قلب الورا الورا الورا الورا، فتصير حتى الحياة كلها عبارة عن تقليب، يومك كله يصير تقليب. أنت تقوم تقلب يومك كله، تقلب أهلك، تقلب أصدقائك، تقلب حتى نفسك تهملها.

0: خلينا بالبداية نعرف أنه ليش الأشياء الصغيرة البسيطة مهمة. هسا واحد يقول لك أنت والله خبصتنا، يعني هسا شنو يعني انتبهوا على الأشياء الصغيرة البسيطة، شنو أهمية الأشياء الصغيرة البسيطة؟ خلي أقلب السؤال، أريد أقول لك شنو هو الأشياء المهمة بالحياة؟ ما هي الأحداث المهمة بالحياة؟ الحياة مو دائما أحداثها أو لحظاتها كبيرة، يعني مو كل يومية احنا نقدر نروح سفر مثلا، مو كل يومية عندنا زواج، واحد يتزوج مرة واحدة باليوم بالعمر، جوز 4 مرات إذا الله موفقه، مو كل يوم نتخرج، مو كل يوم نترقى، مو كل يوم يصير عندنا ولادة طفل جديد، صح لو لا؟ بالتالي معظم أيام العمر ما هي؟ هي أيام عادية، ريوق، طريقك إلى العمل، سالفة صغيرة هنا، روحة للسوق، قاعدة ويا الوالد، شقة ويا صديقك، طفل يركض بالبيت أو يصيح بالبيت أو يزعبل بالبيت، أمك تصيح لك على شغلة، شجرة تشوفها مثلا أنت رايح بالطريق أو جاي من الطريق أو تتفرج عليها من الشباك مال البيت. هاي الأشياء الصغيرة هي التي تتكرر بالحياة، بالتالي هي هاي الحياة، لأن الأحداث الكبيرة غير موجودة دائما، غير متاحة دائما، وهاي الأشياء للأسف من تصير ما نحس بأهميتها، بعدين يمر الزمن وتتحول إلى ذكرى، وفجأة نكتشف أن الأشياء اللي كنا نعبرها ببساطة ونعتبرها هامشية كانت هي الحياة أصلا. تلاحظ شلون؟ مثل أنس الحاج عنده مقولة رائعة يقول كانت لي أيام ولم يكن لي عمر. إنسان عنده أيام بحياته، يوم من يتخرج ويوم من يتزوج ويوم من يحقق فد نجاح مهني هائل، الأيام اللي يحس بيها بالسعادة قليلة بالحياة، باقي الحياة كلها حياة عادية طبيعية رتيبة. فبالتالي إذا ما ننتبه لها ما نعطيها قيمة، ما ننتبه لحياتنا وتكون حياتنا أيضا بلا قيمة. ما أدري يعني المقاربة واضحة؟ وحتى علم النفس على فكرة، يعني علم النفس خاصة علم النفس المعرفي أكو مفهوم به اسمه الانتباه الانتقائي. الدماغ يقول لك ما يقدر يعالج كل شيء يوصل له، المعلومات تدخل من عيوننا وتدخل من ذاناتنا وتدخل من حواسنا، هاي المعلومات أكبر بكثير من قدرة الدماغ على معالجتها كلها. لذلك شو يسوي المسكين الدماغ؟ ينتقي، يختار شنو اللي يركز عليه، وهذا الاختيار يتأثر بالشيء اللي إحنا نعتقده مهم. إذا أنت تنتظر خطر راح تشوف الخطر بسرعة، إذا أنت تدور على سيارة معينة وين ما تطبق بالبصرة تشوفها. شايفين هاي من مخلي ببالك مثلا تريد تشتري كوريلا، بس الكوريلا ماكو بالسوق، وين ما تروح تشوف الكوريلا قبالك. هي الحقيقة مو، أو عندي صديقي يخاف من الجريذي، يا أخي نتمشى، إحنا نتمشى نشوف الشجر واللي يشوف المحلات واللي يشوف السيارات، هو الوحيد يلقف الجريذي ويلقطه هيك بين الكراتين جو العرباين، يفوت من فوق السقوف، عنده عين جريدية يعني ما تقبل خطأ. هو حقيقة مو عين، هو دماغه مقرر أنه يركز على هالأشياء، بالتالي إذا غرقان بالموبايل الشاشة تصير أهم من المكان اللي أنت قاعد به. ولهذا يسموه الانتباه الانتقائي، عليك أن توجه، لأن الانتباه مو نظر زين، الانتباه طريقة تبني بيها حواقعك وتبني بيها حياتك، الشيء اللي تنتبه له يصير أكثر حضور بحياتك. نركز هاي جملة مهمة، الشيء اللي تنتبه له وتقرر تنتبه له يصير أكثر حضور بحياتك، والشيء طبعا اللي تهمله يبدي ينسحب شوي شوي من وعيك ومن حضورك ومن ذاكرتك، حتى لو ظل موجود قدام حياتك. شنو يعني؟ خلينا أخذ هذا التقرير الذي يتكلم لنا، يعرف لنا الانتباه الانتقائي وأساليبه وطرقه وتطويره. نسمع أصدقائي ونرجع، حياكم الله.
1: نحن لا نرى العالم كله حتى عندما تكون أعيننا مفتوحة. الدماغ يستقبل في كل لحظة كمية هائلة من الأصوات والصور والروائح والحركات والمعلومات، لكنه لا يستطيع منحها جميعا القدر نفسه من المعالجة. لذلك يمتلك الإنسان آلية تسمى الانتباه الانتقائي، وهي قدرة الدماغ على توجيه موارده نحو معلومات معينة مع تقليل معالجة معلومات أخرى لا تبدو مهمة في اللحظة نفسها. تخيل أنك في مقهى مزدحم والناس يتحدثون حولك بأصوات متداخلة. فجأة يذكر شخص اسمك في الجهة الأخرى من المكان، فتلتقط الكلمة رغم أنك لم تكن تستمع إلى ذلك الحديث. هذا مثال على أن الانتباه يتحرك بحسب ما يعتبره الدماغ ذا أهمية. ويحدث الأمر نفسه أثناء القيادة. إذا كنت تبحث عن عنوان معين، تصبح أرقام الشوارع واللافتات أكثر حضوراً في مجال رؤيتك. وإذا كنت تشعر بتهديد، فإن الدماغ يصبح أكثر حساسية للإشارات التي يمكن أن يفسرها بوصفها خطراً. وتوضح أبحاث الانتباه أن هناك تفاعلاً بين ما نقرر التركيز عليه وما تفرضه المثيرات البارزة وما تعلم الدماغ عبر خبراته السابقة. وهنا تكمن قوة الانتباه الانتقائي وخطورته في الوقت نفسه. إذا ظل الإنسان يبحث عن الأخطاء، سيصبح أكثر قدرة على ملاحظتها. وإذا ظل يراقب إشارات الرفض، فقد يبدأ برؤية الرفض في مواقف محايدة. وإذا عاش في حالة خوف، يمكن أن تستحوذ مؤشرات التهديد على جزء أكبر من انتباهه. لكن يمكن تدريب الانتباه وتوجيهه. يبدأ ذلك بتحديد الهدف قبل الدخول في المهمة. ماذا أريد أن ألاحظ؟ ما المعلومات التي أحتاج إليها؟ وما الذي يمكنني تجاهله الآن؟ ومن المفيد أيضاً تقليل مصادر التشتيت والعمل على مهمة واحدة لفترة محددة، وتدريب القدرة على نقل الانتباه عمداً من مثير إلى آخر. وقد وجدت مراجعات بحثية أن بعض أشكال تدريب الانتباه يمكن أن تحسن الأداء الانتباهي مع اختلاف النتائج بحسب نوع التدريب والعمر والأفراد. وتشير أبحاث أحدث إلى أن تدريبات ميتامعرفية تستهدف التحكم بالانتباه قد تساعد في تقليل مراقبة التهديد وتعزيز التحكم التنفيذي، مع بقاء الأدلة متفاوتة والحاجة إلى مزيد من البحث. لذلك السيطرة على الانتباه لا تعني أن نمنع الدماغ من ملاحظة كل شيء، تعني أن نتعلم متى نترك انتباهنا يستجيب لما يلفت النظر ومتى نعيده بإرادتنا إلى ما نريد أن نراه. لأن جزءا من جودة حياتنا يتحدد بما نمنحه انتباهنا كل يوم، وما ننتبه إليه باستمرار يكتسب مع الوقت مساحة أكبر في عالمنا الداخلي.
0: نعم أخواني، سمعنا التقرير. أنا أتذكر الفيلسوف الفرنسي اسمه بيير هادو، هذا درس فتشي سماه التمارين الروحية عند الفلاسفة القدماء، ومن بينها ومن جملتها تدريب الإنسان على رؤية الأشياء اليومية لكن بطريقة مختلفة. تذكرون هاي اللي حكيناها قبل التقرير، الأشياء الطبيعية العادية اللي احنا ما نحس بيها، انه كيف تشوف الشيء العادي كأنك تشوفه لأول مرة. وهذا قريب جدا من مفهوم اليقظة الذهنية اللي يقوم على توجيه الانتباه للتجربة الحالية، الشيء اللي جاي يسويه هسه تركز عليه، بدل ما يظل العقل عالق بالماضي أو يركض نحو المستقبل. إذن الموضوع هو أنه إحنا هل بعدنا قادرين على أن نلاحظ حياتنا؟ خليك وياي، تخيل أنه أبي يرجع إلى بيته بعد يوم شغل طويل، يفك الباب ويحط مفاتيحه، بنته تركض عليه تحكي له عن شيء بسيط صار وياها بالمدرسة أو صار وياها بالبيت، هو تعبان فتشوفه يهز براسه ويقول أيه تمام زين، بعدين شنو صار؟ مو وراها يبدي يفتح تليفونه. بعد 20 سنة يمكن ما يتذكر شنو الخبر اللي قراه بهذا اليوم، شنو الريلز اللي شافه بهذا اليوم، ولا يتذكر شنو الترند اللي كان موجود في ذلك اليوم، بس ممكن يتذكر ضحكة بنته. ويمكن حتى هاي الضحكة ما يتذكرها إلا بعد ما تصير اللحظة بعيدة جدا. مشكلة إنه الأشياء الصغيرة ما تقول لك إنه أنا مهم، إنه أنا مهمة هاي فانتبه لي. ما تقول لك وهي جاي تصير انه هذا الشيء ترى نادر جوهري فركز عليه. طيب شنو يعني هذا؟ يعني يا اخواني انه لازم نعيد تعريف الحدث المهم. الحدث المهم هو مو الشيء اللي يطلع لنا بشاشة التلفزيون، يمكن يكون قرار صغير غير شكل العلاقة بينك وبين شريكك، بينك وبين صديقك، بينك وبين والدك، ممكن تكون كلمة قالتها أم لابنها، ممكن تكون لحظة انتبه بيها وأب إلى خوف ابنه أو بنته، وممكن تكون ببساطة صديق اتصل بالوقت المناسب هي تكون هذه اللحظة المهمة. هاي أشياء ما تسوي ترند، بس هاي أشياء تسوي حياة، صح لو لا؟

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير في البصرة. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. بلا شك أصدقائي، الانتماء فتشي خطأ أنه نصفه بالسلبية. الانتماء حاجة إنسانية عميقة، الإنسان يستمد جزء من صورته، جزء من شعوره بالأمان، جزء من إنسانيته من الجماعات اللي ينتمي لها، والجماعة تعطي معنى وتعطي مكانة. ويمكن هذا جوهر ما يعرف بنظرية الهوية الاجتماعية اللي سواها تاج فيل قبل سنوات، وبعدين طورها جون ترينر. بس المشكلة تبدي لما تصير الجماعة هي المصدر الوحيد لتعريف الذات، بحيث يحس الإنسان أنه خروجه عن رأي الجماعة يشبه خروجه من نفسه، ويشبه انهيار معنى الحياة اللي يعرفها، وهذا فشي كلش خطير. من أكثر الأشياء اللي يحتاجها الإنسان أن يشعر أنه ينتمي إلى بيت، إلى عائلة، إلى مدينة، ينتمي إلى أصدقاء، ينتمي إلى مهنة وزملاء مهنة. أحيانا يحتاج لا ينتمي إلى نادي رياضي، إلى جماعة ثقافية. طبعا إذا ما ردنا نقول ينتمي إلى وطن أو انتماء، ينطي للإنسان شيء كلش مهم، يعطي شعور أنه هو مو وحده بالدنيا، ويا جماعة يشاركون وياه، فبالتالي يفهم الحياة ويسير بالحياة بشعور ليس شعور الوحدة. شعور الجماعة يعطي شعور بالطمأنينة أكثر، يخفف عليه وطأة الحياة. لكن أكو لحظة غريبة ممكن يوصل لها الإنسان من دون ما ينتبه، لما يصير الانتماء مالته أقوى من خصوصيته، أقوى من رأيه، فتشوفه يدافع عن جماعته حتى وهو ما يعرف أنه هي جماعته مخطئة أو ما مخطئة، ويسكت عن تصرف لجماعته هو ما يعجبه شخصيا، حتى لا يتهموا بأنه هو خرج عن الجماعة، أو لا يتهموا أنه هو خائن للجماعة. وتبدي هاي الأشياء بأمور بسيطة يعني مصطنعة، تلقاه قاعد بنص الجماعة اللي هو ينتمي لها، واحد من يومهم يقول نكتة ما تضحك، يضحك، ينافق، يجامل، زين، لأنه الجماعة كلها تضحك فلازم يضحك، لأنه بايش يقولون عليه شنو هذا مو ويانا. هذا السلوك البسيط ينتقل أحيانا إلى أشياء صعبة وخطرة. نشوف أحيانا يهاجم شخص ما يعرف أصلا فقط لأنه من الجماعة الأخرى أو من الطرف الآخر. لاحظون شلون اللي ضرب سكينة برقبة نجيب محفوظ، قالوا له يا بتا ليش سويت هيك؟ قال والله يقولون انه هو كتب كلام بكفر باولاد حارتنا. طيب انت قرأت اولاد حارتنا؟ قال لا ما قرأت. فلان يقول، وهنا يطلع لنا في السؤال كلش مهم، انه شو وقت يصير الانتماء من بيت او مكان او فضاء يسكن الانسان براحة الى قفص يحاصر الانسان ويسجن الانسان ويستولي على الانسان.

علم النفس الاجتماعي عنده إجابة مهمة على السؤال اللي طرحناه قبل الفاصل، أنه الإنسان ما يبني هويته من صفاته الشخصية فحسب. الإنسان جزء من تعريفه لنفسه يجي من الجماعات اللي ينتمي لها. من نقول أنا عراقي، أنا بصراوي، أنا طبيب، أنا شاعر، أنا أشجع الميناء، أنا من هاي العائلة، من هذا البيت، من هاي المدرسة الفكرية. هاي الكلمات أحبتي تحمل معاها شحنة عاطفية وشحنة قيمية كبيرة. فبالتالي نظرية الهوية الاجتماعية اللي طورها هذا دول الاثنين اللي قلنا عنهم تاتشفيل وتيرنر تشرح شلون انتماء الإنسان إلى جماعة يؤثر في نظرته إلى نفسه ويؤثر في نظرته إلى الآخرين. وأنا من بغداد، بغداد عاصمة، البقية محافظات. تلاحظون رأسا صاركوا تمييز طبقي، صاركوا جماعة أحسن من جماعة. أنا ماخذ شهادتي من الجامعة الأمريكية، أنا ماخذ شهادتي من لندن، أنا هذا التمييز. أنا طبيب فلان نجار، أنا من الطائفة الفلانية، فلان من الطائفة العلانية، أنا أنتمي لهذا رجل الدين، ذاك ينتمي لها. كلام خطر، حدود خطرة، وترسم فد علاقات ملتبسة وممكن أن تنتقل إلى صراعات مباشرة. كلما صار الانتماء أكثر أهمية في مفهوم الإنسان زادت قوة المعايير اللي تخليها الجماعة عليه، وهنا تبدي المشكلة. لأن الجماعة دائما والانتماء دائما يحتاج إلى حدود حتى تفهم أنت شنو، حتى تفهم مسألة مثل من نحن ومن هم الآخرون، منو يلتزم. لازم تخلي قواعد وحدود، منو يلتزم بالقواعد والحدود يصير من يمنه، منو يخرج عن القواعد والحدود ما يصير من يمنه. وهنا تصير الهوية الجماعية فتشي كلش واضح، ويبدأ الإنسان يقيم الناس من خلال انتماءاتهم. ما يشوف فرديتهم، ما يشوف شخصيتهم، يشوف انتماءاتهم. انت شنو؟ انت برشلوني عاديك، حتى لو انت كلامك واقعي. تلاحظ شلون؟ انت من فلان طائفة، انت من فلان دين، انت من فلان مذهب، انت من فلان منطقة، انت من فلان توجه، فانا عاديك مباشرة، او انت صاحبي. حتى لو انت كلك شر، كلك شر، انت صاحبي وتوياي ودافع عنك هم، لان انت من ربعنا. تلاحظون خطورة المسألة؟ خطرة، خطرة جدا خطرة الانتماء. يعني عندما يتحول إلى معسكرات. وهاي أحد التفسيرات النفسية لظاهرة نحن وهم، ومسألة الميل إلى تفضيل أعضاء الجماعة، وأحيانا يكون التعامل مع الخارجين عنها بشيء من النفور وشيء من الشكوك. شوف أي واحد هسه يتكلم، أي واحد يتكلم من انتماء معين، يتكلم يثير أسئلة معينة، يثير تساؤلات معينة. يقول لك ها شنو طلعت عن الخط. شوف هسه أي بصراوي يحاول يسأل عن أسئلة لها علاقة بطبيعة الخدمات وطبيعة الحكومة وطبيعة ما يقدم من خدمة لأبناء الناس، ملف السكن، ملف الكهرباء، ملف المجاري، قطع الأراضي، فتح خدمات جديدة لأصحاب قطع. رأسا يقول لك ها شنو أنت منين؟ أنت هذا أصلك، خندور على أصلك، خاف أنت مو بصراوي.

0: طيب ليش احنا نستصعب او ليش صعب مخالفة رأي الجماعة؟ الحقيقة الانسان دائما يخاف من العقوبة المباشرة، يخاف مثلا انه يفقد مكانته. الموظف اللي يعترض على رأي مديره يخاف انه ينظر اليه بانه هو مثلا ما عنده ولاء. شايفين هاي بالدوائر؟ الشخص اللي يختلف ويا اصدقائه يخاف لا يطلعوه من دائرتهم، يقول لك هذا والله دائما خليق ليعترض، هذا لا تجيبوه يا معودين هذا عشس. الابن اللي يختار طريق مختلف عن عائلته دائما يسمع يقولوا له ايش قصرنا وياك، سوينا وياك، ليش انت هيك عاق. بهاي اللحظة حقيقة الانسان راح يواجه سؤال معقد، سؤال مركب، انه انا دا اختلف وياكم، يعني ما اكون واحد منكم؟ يعني هو ان تكون جزءا من جماعة، من وطن، من عائلة، من انتماء معين، عليك انه انت ما تشغل عقلك، ما تختلف، ما تنقد نقد ذاتي لنفسك ولتكوينك الاجتماعي. كيف ممكن نتطور احنا اذا احنا ما عندنا قدرة على ان نختلف وعلى ان نبقى في بوتقة واحدة، ان نبقى في قارب واحد، في مصير واحد رغم اختلافنا؟ لان اختلافنا هذا مو يعني انه انا ضدك، يعني انه انا ارى الحقيقة من زاوية ومن وجهة نظر مختلفة. لماذا لا تسمع لي؟ لماذا لا اسمع لك؟ أخطر لحظة هي لما الانتماء يصير مؤذي، لأن الانتماء أحيانا يسرق جوهر الإنسان، يأخذ من يمه أهم ما عنده، يأخذ ضميره. جماعة تقول لك هذا الشيء صحيح، أنت تشوفه صحيح حتى لو كل شيء بالدنيا يقول لك هذا الشيء خطأ. الجماعة تقول لك هذا الشيء خطأ، تقول خطأ حتى لو كل الدنيا تقول لك هذا الشيء صحيح، وبالتالي تتحول أنت إلى آلة. هاجم فلان، هاجمه، امدح فلان، امدحه، تمدحه، بدون أن يمر أو أن تمر هذه الأحكام أو هذه المواقف تمر بالموشور، بالفلتر الداخلي مالتك، أنت تشوفه هذا صح، هذا خطأ. بالتالي تتحول فكرة الانتماء، فكرة الجماعة، إلى منظومة بديلة عن التفكير. ما تقول أنا شنو رأيي، تقول الجماعة شي يقولون، خلي أنا أصير شو يقولون، إحنا وياهم. هذه مشكلة، هاي أخواني، هاي كارثة يعني تقع على المجتمعات، كارثة تقع على الأمم لما تتحول إلى خنادق وخانات. ولهذا تشوف بالسوشيال ميديا الناس ما تدور على رأيك، تناقشه بحجج علمية، معرفية، واقعية، ثقافية، لا، تريد تعرف شنو رأيك فتنقسم، لو وياك لو ضدك، انتهى الموضوع، هاي ما بيها مشكلة. لو يشتمك، لو يقول لك انت من ربو عندي، يلا تعال طب، هاي المشكلة، وهي مشكلة خطيرة حقيقة، لأن هي تحولنا إلى مجموعة من القطعان، قطعان قطعان. تتابع لي يا راعي عمي، أنت من يا راعي بويا، روح وين ربعك. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الانتماء ونرجع، حياكم الله في مجاز.
1: الإنسان كائن يبحث عن جماعة.

0: يشعر داخلها بأنه مفهوم ومقبول وله مكان. منذ الطفولة نبحث عن الأسرة ثم الأصدقاء والمدرسة والحي والجماعة التي نتشارك معها اللغة والذكريات والقيم. الانتماء يمنح الإنسان هوية وشعورا بالأمان، ويزيد قدرته على التعاون والتضامن وتحمل المسؤولية تجاه الآخرين. لكن الانتماء يمكن أن يتحول إلى قوة خطيرة عندما يصبح معيارا للحقيقة والحق، وعندما تختزل قيمة الإنسان في الجماعة التي ينتمي إليها. في مجتمعاتنا العربية تتداخل دوائر الانتماء بقوة: الطائفة والعشيرة والقومية والمنطقة والحزب وحتى النادي الرياضي. وقد يصبح الفرد مستعدا للدفاع عن جماعته مهما كان موقفها، لأن نقد الجماعة يبدو له كأنه هجوم على ذاته. هنا يتحول الانتماء إلى ما يسميه علم النفس الاجتماعي التحيز للجماعة الداخلية. يبدأ الإنسان برؤية جماعته بصورة أكثر إيجابية، ثم يفسر أخطاءها بطرق مخففة، بينما ينظر إلى أخطاء الجماعات الأخرى بصرامة أكبر. نشاهد ذلك بوضوح في الرياضة. مباراة كرة القدم قد تصنع شعورا هائلا بالوحدة بين آلاف الغرباء. الهتاف نفسه والرمز نفسه واللون نفسه يمنح الجميع إحساسا بأنهم جزء من شيء أكبر. لكن المنافسة قد تنقلب إلى كراهية وإهانة وعنف عندما يصبح انتصار الفريق دليلا على تفوق الذات، وهزيمة الخصم إهانة شخصية. وماذا عن اللامنتمين؟ هناك أشخاص يرفضون الانضمام الكامل إلى جماعة واحدة، أو يفضلون الاحتفاظ بمسافة نقدية من الجميع. هذا الموقف قد يمنحهم استقلالا فكريا، لكنه قد يضعهم أيضا أمام شعور بالعزلة، لأن الإنسان يحتاج إلى روابط اجتماعية حتى يشعر بالمعنى. وهنا يأتي دور المؤسسات الثقافية والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث. تستطيع هذه المؤسسات أن توسع دوائر الانتماء، فتجعل المعرفة والمواطنة والعمل المشترك مساحات يلتقي فيها المختلفون. المشكلة تبدأ عندما يصبح الانتماء أعلى من القانون وأقوى من الضمير وأشد حضورا من فكرة الوطن. الانتماء الصحي يقول: هذه جماعتي وأحبها. أما الانتماء المتطرف فيقول: لأنها جماعتي فهي دائما على حق. وبين الجملتين يتحدد ما إذا كان الانتماء سيصنع مجتمعا متماسكا أو مجتمعا يعيش في حالة صراع دائم بين جماعات تبحث كل واحدة منها عن انتصارها الخاص.
1: ولهذا شوف أنت في وضعنا العراقي حقيقة المسألة كثير معقدة، لأن عندنا انتماءات عائلية وانتماءات مناطقية وانتماءات سياسية وانتماءات دينية وانتماءات ثقافية وانتماءات رياضية، وحاضرة بقوة ومؤثرة. أنا ما أقدر أنتقد سلوك مثلا مسؤول فلاني، لأن أنا بمكان ما يرد علي بطرق مهنية إلها علاقة بتقصيره بشغله في هاي الدائرة الفلانية، لا يروح يهيج عشيرته علي. صحفيين العام تذكرون صحفي انتقد رئيس الوزراء، طلعت العشيرة عليه. العشيرة شنو علاقتها؟ المفروض يرد عليه بسياقات حكومية، بسياقات دولة، منظومة دولة. انت لاعب كرة قدم، مدرب ما تقدر تنتقده، ممكن يجيب عليك فلان.

0: من المدينة. إذا انتقدت شخصية أحبها لازم أبدي أبرر حتى أخطاء هاي الشخصية قبل لا أفحص كلامك. هذا يحدث لأنه الانتماء القوي يجعل معايير الجماعة أكثر حضورا من معايير الحكم والسلوك الشخصي والفردي. زين المشكلة بالانتماء؟ لا أبدا، هنا لازم نكون دقيقين. الانتماء من أهم الحاجات الإنسانية. العائلة اللي تقف مع كل فرد من أفرادها بالمرض، بالأزمة الفلوس، تعطي سند وسند حقيقي. الأصدقاء اللي يتعاونون ويانا وقت الشدة يصيرون شبكة آمنة. الجماعة تنقل لنا اللغة، تنقل لنا العادات، تنقل لنا الذاكرة. الدين مهم، الانتماء السياسي مهم، يعطينا جزء، يعني الانتماء الوطني مهم. وبالتالي أبحاث الهوية الاجتماعية دائما تشير أن الانتماء يعزز شعور الإنسان بالقيمة وبالمعنى وبالاتصال بالآخرين. إذن المشكلة مو أن يكون عندك جماعة تنتمي لها، المشكلة لما تكون كلمة الجماعة أكبر من قدرتك على التفكير. هي ما عندنا ما يعني ماكو مشكلة أبدا. ولهذا أكو شيء اسمه الانتماء الناضج. ممكن للإنسان أنه ينتمي إلى جماعة ويختلف معها، يحب مدينته وينتقد أخطائها، يحب عائلته ويقدر يقول لواحد من عائلته ترى أنت غلطان بهذا التصرف، عدل نفسك، يحب وطنه لكن يطالب بإصلاح وطنه. هاي مو خيانة للانتماء، بل ممكن أن تكون واحدة من أرقى صور الانتماء حقيقة. لأن هنا أنت ما تتعامل ويا الجماعة مع جماعتك بأنهم شيء يجب حمايته مهما فعلوا، لا، أنت تتعامل وياهم باعتبارهم شيء تريد أن يكون أفضل، تريد أن يكون أحسن، تريد أن يتكامل. الكلام كثير أصدقائي في هذه المسألة، لكن يهمنا حقيقة إنه الكلام هنا يتحول إلى منظومة أفكار نطلع من يمها ونعيد تفكيرنا بما نؤمن به، ودائما نصلح من أنفسنا، دائما نحاول أن نكون نسخة جيدة متواضعة تفهم وتتطور وتحلل وتغير. إذن لم يبقى لي إلا أن أشكركم، الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أحبتي من البصرة، أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا. الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
2: تايم سكوير
1: طبعا.
3: هاك برهاك الخيط هو يردكلك انشجج الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى تعبالي
5: حسين العبادي يقول حي بروش نبروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسوره يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر
1: يمنا احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

إذا وياك زل وخالف التشنس بعد لا وين وجه تريد ننطيه قلت من يمر ذكري بزادك تغص وأنا كل ما يمر ذكرك أغص بي مثل سمكة ونتل زردوم وهالشص إش ما ترفس الشص تثبت حواشي لا بالماي لا عراقة خلص يا صياد الوفا شوي خيطك رخيه بيدك وجريت النار بالخص وتصيح يا الربع تاخصكم وشبيه السحق جمرة تشوف الناس يرقص بس المحترق يعرف خوافيه.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البنفسج. أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق راح يرافقنا في الإخراج، وفي الإخراج الصوري صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. اليوم حلقتنا على الهواء بالصوت والصورة واستثنائية كلش. ليش استثنائية؟ ورا ما نسمع من عمار.

0: احنا بالبنفسج من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور. اليوم البخور هنا في البنفسج ضيفنا وحبيبنا وصاحبنا ورفعة الرأس الفخر والاعتزاز رضا الكعبي. مية هلا بيك
1: دكتور بهاء العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فرحانين بيك.
1: أنا فرحان بوجودكم وشوفتكم ودعوة كبيرة تخصني وأعتز بيها هواي.
0: الله يسلمك.
1: سعيد جدا بهذه الوجوه الطيبة.
0: احنا شوية ردنا جمهور البنفسج يستاهل من عندنا ماي العين. دائما فقراتنا ثابتة وفقرة قديمة لها علاقة باستضافة النجوم والشعراء المهمين، فحبينا نستأنفها ونحاول نكررها بين فترة وفترة مع شاعر مميز إلى جمهوره وإلى الناس اللي تحبه. وحتى الشعراء البصرة وشعراء العراق ما يختلفون على محبة رضا. المحبة من الله. ها
1: أكيد المحبة من الله، لكن لازم الإنسان يسعى إلها. ها. بس من رب العالمين
0: يشتغل على نفسه.
1: نعم
0: هيك.
1: أكو العفوية الصراحة مع النفس تخلق محبة. وإما النجم فما كن نجم عليك أبدا
0: يا قلبي أنت. رضا الكعبي، أنت يعني من الشعراء اللي شهد التحولات الشعر بنفسه. يعني أنت عشت أنتوا جيل اللي اجيتوا بعد 2003 أو شعراء 2003.
1: نعم.
0: وكأنما هكذا يعني انصح التعبير، وكأنما السقوط هو اللي خلق هاي النخبة أو هاي الكوكبة من الشعراء. هذا التحول ما بين قبل والشعر كان إلى شكل، هسا ما أريد أوصفه بالرصانة وبتفاصيل معينة، بس كان إلى شكل.
1: نعم.
0: ولا مضمون. وما بعد 2003 إلى شكل ومضمون، والجيل اللي اجى وراكم إلى شكل ومضمون. أنت عشت كل هذه التحولات، هاي كيف تساهم في انضاج التجربة الشعرية؟
1: والله دكتور، يعني التجارب اللي مرت مع الفترات أحيانا، يعني أنت أستاذنا وتعرف، تلاحظ هذا التغير الكبير من خلال الأوراق اللي عندك. تشاهد قصيدة قبل 20 سنة بشكلها بطرازها، وتعرف أنت بشنو تأثرت أنا ذاك عندما كتبت بهذه الطريقة. بهاء الكاظمي، رعد الأزرقي، فلان فلان. فتشاهد أكو تغيير باللهجة، تغيير بالصورة الشعرية، تغيير بطريقة الطرح، تغيير كبير بالنص حصل. إما الجودة فيبقى الشاعر جيد في كل الأوقات.
0: حلو. يعني أكو بذرة للإبداع هي متوافرة في كل زمان ومكان بغض النظر عن مراحل النضج.
1: أبداً إيه؟ أبداً يعرف يخلق في كل عصر، في كل لغة، في كل طريقة. إنما أنت يعني أستاذنا وتعرف، لكن يعني للمستمع والمتلقي، اللغة واللهجة هي أداة لإيصال الفكرة. فالزمن مثل اللي كتبنا به بالبدايات كانت كثير من الكلمات الآن مسحت من النص، ما موجودة، ما تصير. يعني ترجع تقرأ قصيدة من 22 سنة 20 سنة تلقى بها كلمات الآن، تتفاجأ يعني أنت شون كنت تكتب هذه الطريقة وبهذه.
0: زين أكو سؤال هالشكل يبطح نفسه.
1: نعم.
0: سواك شاعر مثلا مرات، أنا ساعة سولف قصيدة قديمة جت ببالي، مشلون هي كان بديت وصرت شاعر.
1: نعم.
0: وعندي مبرراتي اللي ذاكرها بالبيت الأول والثاني وبالبيت الرابع، أقول هي كان بديت وصرت شاعر. نعم. هاي اللحظة المفصلية اللي رضى من اللا شاعر إلى شاعر.
1: خجل سواني شاعر، أنا كنت خجول جدا.
0: إيه؟
1: فيعني بعدني طري المشاعر صغير السن، يعني صبي
0: طعشات.
1: إيه؟
0: إيه؟
1: فحبيت بنت فما أعرف.
0: نعم.
1: ما عندي الفكرة طبعا. إيه طبعا ما عندي أي فكرة عن الحب نفسه. ما أعرف، بس أعرف إنه يعني هذا الشخص إذا موجود. هذا العذرية
0: احتاجيت وسيلة تواصل،
1: فاحتاجيت إنه يعني شلون أعبر عن ما بداخلي. كنت أعتقد إنه بس أنا شاعر، ما أعرف شعر أصلا. كانت أمي الله يرحمها تكتب دارميات بسيطة.
0: أنا سؤالي لا مغزى، هي أكو بيئة مرات تكون أكيد. داخلية.
1: نعم.
0: داخل البيت أكو جذوة، ومرات أكو بيئة أكبر، المنطقة، السكن أيضا.
1: كلها شاركت. لكن دكتور انت سألت عن البداية. اي انا ما كنت اعرف الشعر يعني اطلاقا.
0: اي بس اكو بيئة داخلية.
1: البيئة الداخلية كنت اتصور
0: الوالدة تقول دارمي فهاي بيئة خصبة.
1: ببيتي ايضا يعني تحكي اشياء وكذا. فكنت اعتقد انه هاي من المسلمات انه كل بيت بيه هيك هيك حسبالي. وطفل ففكرت انه انا خجول ما اقدر احكي وكذا واعبر عن مشاعري. مشاعر طازجة ويعني مشاعر طفلة. فكتبت بكل عفوية وبكل يعني ربما كتابتي البدائية الأولى ما تختلف كثيرا من حيث الفكرة من كتابتي الآن. فاعتادت يعني شاعريتي وشخصيتي الشعرية على أنه أكتب حياتي ربما أشياء تفاصيل تمر يعني بسيطة أنا أحولها إلى شعر.
0: زين لنفترض أنه أكو شاعر عنده هذه الجذوة لأن أكو مسلمات أنه المبدع هو أكو هبة إلهية بطريقة أو بأخرى موجودة عنده فينميها. لو ما كانت هاي الوالدة وما كانت البيبية في هذا البيت وما كانت البيئة أنت انطلقت من بداية قبل لا تنتقل إلى شط العرب كنت بحي الحسين. حي الحسين بيئة انجبت كل الشعراء
1: بيئة كبيرة بالشعر حقيقة بيها قامات عراقية مهمة. لكن الخلل كان عندي كنت طفل أولا ثانيا كنت ما أعرف الشعر كنت أعتقد أنه هذا اللي جاي أكتبه بالبداية أنه هو شعر عالي زين وما كان يهمني أنه أنا جاي فد مكتشف فد شيء ولو لولا يعني الأم والجدة وما شابه. أنا مؤمن بقضية أنه كل شخص ربما عنده هواية معينة عنده شيء ما هو ما مكتشفه. أنا عندي إيمان بهذا الشيء ربما يعني تلقى كل الناس أحس مبدعين بشيء ما لكن هو ما مكتشف هذا الشيء ما يدري.
0: لذلك أنا قلت البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. زين بعد ما لقيت هاي الجذوة طبعا حكي وياك حلو أنا ودي أروح للشعر بس
1: تسلم
0: مرات الكلام يجيب بعضه يعني هذه فكرة أنه أكو شاعر يبدي يكتب يبدي يتونس يلقى روحه يعني متنفس. هذا المتنفس مرات يرتبط بقضية وهدف يريد يوصل ومرات لا هو الروح يشتغل وين ما توصل خد توصل
1: الروحي
0: الروح
1: أرد استمتع
0: تستمتع
1: خلاص. أوكي يعني أنا كتبت عن مثلا حالات عاطفية أو أمور حصلت ربما ما أعنيها ولا ما تخصني جائز بس أجد متعة كبيرة. سابقا كان الشعر هو متعتنا الوحيدة الآن كثير يعني العالم انفتح تشاهد أشياء وتطلع وكذا لكن تحتاج إلى هاي الذاكرة الجمعية والطريقة اللي أنت شلون تقعد تكتب وهاي البساطة وهاي أكو فد ترافع. أنا عندي يعني عندي إيمان بالشعر برأيي الشخصي يعني ربما هو خطأ أو صح بس ما يهمني خطأ أو صح المهم أنا رأيي أعتقد أنه أكثر الشعر ديمومة هو اللي يمتلك الإحساس أيا كانت الطريقة لأن الصورة الشعرية ربما تتغير طريقة كتابتها اللهجة ربما تتغير
0: حتى القالب
1: القالب يتغير إلا الإحساس لا يتغير يظل كل ما أسمع دكتور بهاء كاتب بيت من 30 سنة كذا أعيش هذا الإحساس فالإحساس ما يموت.
0: زين زين إذن راح تقودنا أنه ما راح نروح لأول قصيدة ولا لآخر قصيدة لأكثر قصيدة تشعر أنه هي تمثلك من ناحية الإحساس
1: كل أنا كل ما أكتب
0: ودينا الوحدة تحبها
1: أي. بلغت وياك مبلغ ما أريده بلغت وياك مبلغ ما أريده أصعب من بدايات القصيدة أكتبك والقى روحي مشخبط البيك وأطيعك وادري روحي قد عنيدة نزلت بلي مسودة على الأوراق صقر ومشخص بعين الطريدة خلصت العمر كاروك تعبان رايح راد ما نلت الأريدة على كلمة قبل دورت الدروب أعمى يدور اسمه بنص جريدة متعدية الشمس وجهين باللون أكذب عيوني لو قالوا جديدة، وأميز خامتك داعيك قماش، وفصلهن حسب نوع الأريدة، تقل لثل تنول جفوفك بساع، حالات الجيس بالصيدة البعيدة، وما عندي وجه مكروه بالناس، أضحك للأريدة وما أريدة، وأمر بيهم رغم عمي السكاكين، ياهو الشاف قلبه يقطع عيده، اللي يخاف من الملاقة مفارق هواي، الحذر عندي لتجاربهم عديدة، اللي يخاف من الملاقة مفارق هواي، الحذر عندي لتجاربهم عديدة، كون الذكريات أشياء تنشاف، كما مات شاعر بالقصيدة.

0: إذن متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، واليوم ضيفنا المميز البخور الجمال العطر رضا الكعبي. مية تلبيك.
1: الله يرحمك دكتور.
0: رضا تكتب هواي غزل، تكتب هواي غزل.
1: نعم.
0: فالفكرة اللي هسه ممكن تصير قدام كل واحد إنه أحرجك شوي.
1: لا براحتك.
0: أنت حبيب بين قوسين، لو تحب قصائد الغزل، لو هذا النوع الغرض الشعري يستهويك، لو جاي تعبر عن الآخرين، تعبر عن نفسك. واحد يكتب هالقد غزل، عنده هواي حبيبات، عنده حبيبة واحدة يكتب عليها، هواي أسئلة. أمطرتك بالأسئلة
1: مو. دكتور أنت سألت أكيد يعني للمستمع اللي أنت تعرف، أحيانا الشاعر يكون ميال لطريقة كتابة ما، وحتى يكون سماع يكون ميال لسماع شيء ما. فأنا يعني أستشعر قصائد العاطفة والحب أكثر، ما أعرف يعني هو
0: يعني تحب الغرض الشعري بين قوسين الغزل.
1: الغزل أحيانا أكتب يعني حالات أشاهدها فألمسها بطريقة كأنما أنا فأكتبها، يعني هو ديزايني هيز.
0: زين أدور بالدروب والبيها ماشي وياك.
1: نعم.
0: بلكي حكاية منك واقعة
1: أسمعها.
0: نعم. هسه هاي كانت حقيقة، موضوع واقعي
1: جدا،
0: تسجيلي
1: جدا
0: هالشكل.
1: نعم.
0: يعني مو فرضية
1: عشان. لا لدرجة أنه اتصلت بصديقي قلت له أكو بيت جاني فجأة، هل هو البيت هذا إلي لو أنت سامع؟ لأن ما كنت يعني ما كان عندي اليقين أنه إلي، لسهولة ما يعني اقتحمني البيت بداخلي.
0: خلنا نسمعها.
1: جبت لك روحي ورقة مبللة بنص ريح، أدفعها وكلام الناس رجعها، ردية انكسار بكبر يمشوا ياي، أحط رجلي الندم والشوق يرفعها، وأدور بالدروب اللي بيها حاتش وياك، بلكت كلمة منك طايح اسمح. مبين من خطوتك رحت ما ندمان، مثل خطوة غزالة وذيب تابعها، يا ابو النوق البخيلة اللي تمشي فوق الماي، علا يبقى حافر إلي يرجح. غرفة شف طفل غرقت بيها انسان، ما خر منها شي من بين أصابح، أعرفهن كذب بعيونك مبينات، تغلفها بدمع كل كلمة تطلع، وأدقق بين كلمة وكلمة ويا الناس، لكن أقتنع شيء منك أسمح. أمد إيدي إلك قبل السلام بيوم، والقى تراب بيها وقوة رجعها، بعد لا تعتذر جيب الخذية وروح، روح الطشرة يا عذر يجمعها.

0: الله. أنا عندي فقرة في البرنامج في البنفسج، بداية البنفسج، شو هاي الناس حبتها أكثر من باقي الفقرات،
1: ممتعة جدا.
0: أي سؤال في العجائز، نسولف قصة على قولته هن طريفة أو مرات تراجيديا، مو بالضرورة تكون طريفة، لأن الكثير من الشعر ارتبط بشكل أو بآخر بالقصص، بالمواقف الحقيقية. القصص الدرامية تضفي بظلالها على الشعر، إلى درجة أنه الكثير من الأبيات اللي انتشرت هي مو فائقة القوة شعريا، ولكن القصة عززتها، أعطتها زخم معنوي ووجداني، والناس حبتها،
1: تطيها مسرح.
0: بحيث أنا تفاجأ مرات أقول قصة شكل عابرة عمار يمنتجها يقصها تنتشر انتشار النار في الهشيم. فهسه أريد نتبادل الأدوار إن صحة الفكرة. نقدر؟
1: نقدر طبعا، انا اقل امكانيه من جنابك.
0: عفوا، الشعراء كلهم عندهم ناصيه هم اولا يعني اريد قصه انت عايشها بعد تكون اجمل. حتى تطلع حاره ومنت النور القلب. واريد نستمتع بشكل مباشر بالقصيده بعد
1: اكيد. والله دكتور كثير من القصص، يعني خلي نختار يعني شيء.
0: انت خصوصا انت أكيد. اساسا أيه. توثق حياتك في اغلب القصائد.
1: في سنه من السنوات عندي صديق، وتعرف اثر الصديق كبير جدا، انا اعتبر الصديق يعني اهم من الحبيب. فكان صديقي يعني من اقرب الناس الي، وكنت احكي له الامور الخاصه جدا، مشاكل العاطفيه اللي اواجهها، وتلجأ له بقضايا يعني بعد ماكو، اذا ما موجود هو ماكو واحد غيره يسدها. فهذا صديق سافر يعني فترة، وكنت بعلاقة، والحبيبة زعلت بدون ما اعرف يعني اشكال أسباب الزعل وما إلى ذلك، وما عندي يعني، صرت أنا ضايع، ما عندي شخص أقعد أسولف يعني.
0: أريد أبوح
1: وما أريد أبدي يعني أجل واحد جديد أبدي له من البداية. هذا عنده كل الأوليات، عنده كل الملفات،
0: طلع الملف.
1: ممكن كبسة زر يعرف هو يعني أنا شنو جايحتي.
0: تمام.
1: فصعدت بسطح البيت، باوعت لقيت نخل شط العرب أمامي، فما بقى لي يعني أحد أشكيله أو أسولف وياه سوى نخيل البصرة.
0: تمام. اعتبرت صاحب
1: من لا حل.
0: أوكي. لا وليش لا حل؟ هو يعني إحنا بناء
1: النخيل، ربما ردت أذب ثقل ما عندي على شيء ما أريد يرد علي، بس أرد أسولف.
0: خوش.
1: يا نخل شط العرب حاتيه،
0: ايه
1: ليش زعلان علي شبيه؟
0: الله.
1: وحقاعك والجذور،
0: يا نخل
1: شط العرب حاتيه ليش زعلان علي شبيه؟ وحقاعك والجذور ما بدر مني قصور، قد وقفتك واقف امتاني، مثل ما واقف عمر اوقف وياي،
0: ايه
1: وذب عليها من السعف الأخضر فياي، طفلة روحي معودة قاع ما تروى بنده، ليش تحرمها وتجي تراوي؟ يا نخل شط العرب جيتك دخيل، حج الوادم أقسى من سعفك يعيل، حجوا بيني وبينها زغروني بعينها، وانا سد الشمس لو مر بيها. يا نخل شط العرب وسط الجروف، الماي يقدر يوصل باقصى الظروف، قل له خلي يسالها ليش ما رضت حبنا يعيش، واذا ما ترجع لي لا ترويها. يا نخل ما اقتنع باعذارها، أنا صاعدها وضقت جمارها، تقل لي مو موسم عشق، وعيني كل لحظة بعثق، مشتهيها وحالي في اللحويها. يا نخل شط العرب،
0: ها
1: حاتيها يا نخل شط العرب وصل الهوى خلي يروح لها بوقت ما بيضوها خلي يقلها شغيرات ما ذكرتي ما نسات تريد تزعل وإحنا للراضيها خلصت عمر انتظرها ووقت سيف قوة واقف مثلك من التاني صيف شربتني العشق ماي أكبر ويكبر وياي كنت حاضرها وصرت ماضيها يا نخل شط العرب
0: حاتيها.

0: رضا الكعبي ضيف البنفسج 100 هلا بيك. نمسي على كل جمهورنا وحبايبنا واصدقاء البرنامج 100 هلا بكم. رضا، هاي التحولات المرحلية اللي عشتها ما قبل 2003 كان اكو شكل انت لحقت عليه، بالتالي استلهمت من عنده وصرت شاعر الى بشكل معين، يعني اكو تاريخ قدامك وبعدين اجى تاريخ بعدك، وهذه التحولات قبل القصيدة يكتبها الشاعر لاكو يوتيوب ولا سوشيال ميديا ولا اكو وسائل تواصل واكو تلفزيون واحد، القصيدة تنتشر انتشار النار في الهشيم. اكو مفارقة صارت، كثير من الشعراء اللي عندهم مادة رائعة وخصبة وزينة والمفروض توصل ما جاي توصل، قبال هذا اكو اسماء ويافطات بالشعر لهم زي ولهم شكل ولهم صوت، واكو نساء واكو رجال عندهم جمهور اكبر الان، هذه التحولات كيف جاي تقراها؟
1: والله دكتور هذه التحولات تقريبا هي مو شعرية ولا هي بأسباب شعرية. نعم، سابقا كانت الناس عطشة للشعر وكان أكو فد جمهور مخيف ربما يعني تتحمل مسؤولية أمامه كما تتحمل مسؤولية أمام الشاعر عندما تقرأ. الآن مو جمهور، سابقا كانت يعني الناس المختصة بالشعر أو اللي تسمع الشعر الحقيقي هي اللي متواجدة، ربما يبذلون جهد حتى يجون.
0: يعني هو ما يختفي الجمهور، بس أكو جمهور آخر إجا صوته أعلى من جمهور الشعر.
1: هذا مو جمهور أنا أعتبره، هذا لاقى يعني تلقى القصيدة بسهولة، هو جالس

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: علاقة الإنسان بالأب واحدة من أكثر العلاقات تأثير ببناء شخصيته وتكوين نظرته لنفسه وللعالم المحيط به. فالأب مو مجرد شخصية عابرة بحياة الإنسان، حضوره، غيابه، طريقته بالتعامل، كلامه، مواقفه، وحتى أخطائه ممكن تترك أثر يمتد طوال عمر الإنسان. الأب ممكن يكون مصدر أمان وثقة، وممكن يكون مصدر خوف وضغط للأبناء. ممكن يكون نموذج يحتذي به الابن ويعتبره قدوة بالحياة، أو شخصية يقضي سنوات من حياته يحاول يثبت أنه مختلف عنها. لذلك نشوف أنه علاقة الأب بأبنائه كانت دائما مادة غنية للسينما، تم تناولها إما كثيمة أساسية للفيلم أو عامل أساسي ببناء الشخصيات والمواقف الدرامية. السينما قدمت لنا الأب المثالي، الحامي، المضحي، وقدمت أيضا الأب القاسي والمتسلط، الغائب، أو الأب اللي يحب أبنائه لكن ما يعرف شلون يعبر عن هذا الحب. ومنا يكون سؤال المحور الحلقة اليوم، شلون صنعت السينما صورة الأب، وشلون ممكن العلاقة الأب بابنه أن تصنع شخصية الإنسان إيجابا أو سلبا. هذا أحمد الزبيدي يحييكم في حلقة جديدة من برنامج سينما تايم لحظات، ونبدأ رحلة اليوم السينمائية، فكونوا معنا.
3: After years of war, no one could stand between my men.
2: اختلاف تصوير الأب بالسينما يعكس إلى حد كبير اختلاف حضوره وتأثيره بالواقع. الأب ممكن يكون مصدر أمان ودعم، ممكن يكون صاحب سلطة وتأثير بحياة أبنائه. عدد غير قليل من الأفلام قدم صورة الأب بطريقة مثالية، الأب اللي يشتغل، يضحي، يقاسي، يتحمل الظروف الصعبة حتى يوفر الأبناء حياة كريمة ومستقبل أفضل. راح ناخذ بالبداية أمثلة أنطت صورة مشرقة للأب. من أبرز هاي الأمثلة هو فيلم السعي وراء السعادة، The Pursuit of Happiness. أبي يواجه الفقر والبطالة والظروف القاسية، وبنفس الوقت يواصل السعي يوفر حياة أفضل لابنه. قصة حقيقية عن رجل يبقى متحمل مسؤوليته كأب تجاه ابنه بأصعب اللحظات.
4: I see a white wolf striving forward towards a solitary tower. Never chose to be a witcher. Fate chose for me.
2: أما الفيلم الإيطالي الحياة جميلة، Life is beautiful، فنلقى صورة مختلفة للأب. أب يحاول يحمي ابنه من قسوة الواقع، يحول ظروف مأساوية إلى لعبة طفولية حتى يحافظ على براءة طفله وأمانه النفسي. هنا تصير الأبوة محاولة لحماية الطفل مو من الخطر وحده، لكن يحاول يحافظ على نظرته العفوية والبريئة. الواقع قاسي ومرير داخل معسكرات الاعتقال النازية. أما فيلم كرامر ضد كرامر يقدم لنا تجربة مختلفة. الأب يلقى نفسه مضطر إلى تحمل مسؤولية ابنه بعد انهيار زواجه وانسحاب الأم من حياتهم. وبمرور الأحداث نشوف شخص يتعلم شلون يكون أب وشلون تتحول علاقته بابنه من مسؤولية مفروضة عليه إلى رابطة عميقة تغير حياته جذرياً.
5: Miramax Home Entertainment is proud to present an extraordinary new movie. Nominated for 7 Academy Awards, including Best Director, Best Actor, Best Screenplay, and only the second film ever nominated for both Best Picture and Best Foreign Film. Meet a real-life Prince Charming. He has met the woman of his dreams, and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Now, his fairy tale life takes a serious turn. To protect his family, this loving father has to turn the hard truth into a simple game.
2: هاي الأفلام الثلاثة تقدم لنا صورة مختلفة عن الأب، الأب اللي يتحمل ويضحي ويخلي أبنائه بمقدمة أولوياته، لكن بنفس الوقت تفتح الباب أمام سؤال أكبر، هل الأب الجيد هو دائما الأب اللي يضحي؟ لو علاقة الأب بأبنائه أكثر تعقيد من هذا السؤال؟ عناوين الأفلام اللي ذكرتها راح نحتفظ بيها المراجعات مستقلة بالمستقبل، لأنه أفلام مهمة جدا تستحق مساحة أكبر من الشرح والتحليل، وذكرناها اليوم فقط كأمثلة للصورة الإيجابية اللي قدمتها الأفلام عن الأب.
5: Wonderful. Two thumbs up, says Siskel and Ebert. A modern comic masterpiece, raved the Chicago Tribune. Written, directed by and starring Italy's national treasure, Roberto Benigni, in the story that proves love, family, and imagination conquer all. Life is beautiful.
2: هسه ننتقل إلى صور ثانية من علاقة الأب بالابن، علاقة ممكن نوصفها بالشائكة المبنية على سوء الفهم واللي تأثر سلباً بحياة الأبناء وأحياناً حتى على الآباء نفسهم. المثال الأول هو فيلم The Judge، القاضي، الصادر عام 2014، فيلم دراما قانونية بطولة روبرت دوفال وروبرت داوني جونيور. قصة عن محامي ناجح يرجع لمدينته بعد وفاة والدته ويلقى نفسه بمواجهة والده جوزيف، القاضي المعروف بالمدينة واللي جمع بيه علاقة متوترة من سنين. تزداد الأمور تعقيد من يتهم الأب بارتكاب جريمة قتل، فيلقى هانك نفسه أمام مهمة ما كان متوقعها، وهي الدفاع عن والده داخل قاعة المحكمة. وبين جلسات المحاكمة وعودة الذكريات القديمة يتحول الفيلم تدريجيا إلى قصة عن علاقة الأب والابن، وعن الخلافات اللي ممكن تبقى معلقة لسنوات طويلة حد ما تجي اللحظة اللي تجبر الطرفين على المواجهة. انقسم النقاد بخصوص تقييم فيلم The Judge، حصل على 49% كنسبة تقييم على موقع الطماطم الفاسدة، في حين كان استقبال الجمهور أكثر إيجابية ووصل تقييمه على موقع IMDb 7.4. الانتقادات ركزت بشكل أساسي على السيناريو بالإضافة إلى طول الفيلم وبعض الحبكات المتوقعة، لكن بالمقابل كان من أبرز مقومات الفيلم ونجاحه هو قوة الأداء التمثيلي للأبطال روبرت داوني جونيور وروبرت دوفال. واعتبر الكثير من النقاد أن العلاقة بين البطلين هي العنصر الأقوى بالفيلم. اللي يهمنا بالفيلم هو العلاقة بين الأب القاضي والابن المحامي الناجح، بينهم أكو علاقة متوترة تراكمت بيها سنوات من سوء الفهم والجفاء العاطفي. جمعتهم الظروف من جديد من تم اتهام الأب بجريمة القتل، ولقى الابن نفسه بموقف ما كان يتوقعه انه يدافع عن والده بالمحكمة، الوالد اللي يحمل اتجاهه كثير من الغضب والعتب. ويتحول الفيلم من قضية قانونية الى مواجهة بين اب وابنه وبين صورتين كل واحد منهم عن الثاني وبين مشاعر ما انحسمت رغم مرور السنين. الفيلم يطرح مجموعة افكار مهمة، الكبرياء، المسافة العاطفية، الأحكام اللي يصدرها الأبناء على الآباء، والمصالحة بينهم اللي ممكن تجي بوقت متأخر جدا.
6: The infamous Hank Palmer.
7: The jaded lawyer with no respect for the law.
8: Did that just happen?
9: How does it feel?
10: Knowing every person you represent is guilty.
11: It's fine.
9: innocent people can't afford me.
10: All right. Is there anything either counsel can add?
9: My mom passed away this morning.
11: Is this the first time your mother passed away, or is this something you do on all the cases you're about to lose?
9: First time.
12: So, Grandpa Palmer's dead too?
13: No, Grandpa Palmer's dead to me. It's like a figure of speech.
12: It sounds complicated. I should go with you.
13: Trust me, nobody wants to go to Carlinville, Indiana. He built these walls
9: of stone. God, here we go. And they crumble back today. We can barely stand the sight of each other.
14: Henry.
9: Judge.
15: Hank, thanks for coming. I'm sure your mother would have appreciated it.
2: أكثر لحظة تلخص هاي العلاقة تجي من مشهد الصيد بين الأب والابن، من يقول القاضي أخيرا اللي كان ابني ينتظر سماعه طوال حياته: أنا فخور بيك وما كان ممكن أختار محامي يدافع عني غيرك. هاي الكلمة اللي تأخرت 20 سنة ممكن لو جاي بوقت أبكر كان العلاقة بين الأب وابنه صار شكلها ثاني. الابن مهما حقق من نجاح ومهما حقق من اعتراف من قبل الناس بسبب نجاحه وإنجازاته، فكل كلمات العالم ما تعادل كلمة الأب هذه اللي انتظرها عمر كامل، واللي غيرت من ميزان نظرته الوالدة ونظرته لنفسه. ممكن يكون الصمت واحد من أكثر الأشياء اللي تصنع المسافة بين الآباء والأبناء. هواي من الآباء ما يجيدون التعبير عن مشاعرهم بالكلمات، ممكن يحبون أبنائهم يخافون عليهم، لكن نادر ما يعبرون عن هاي المشاعر بشكل واضح، وممكن بمرور السنين يتحول هذا الصمت إلى مسافة عاطفية برود بالمشاعر. الأب يعتقد أنه أفعاله وحدها تكفي للتعبير عن مشاعره، في حين الابن ما يشوف شيء بس الصرامة والانتقاد والغياب العاطفي، وتغيب عن ذهنه كل التضحيات اللي يقدمها الأب ما دامت مجرد أفعال غير منطوقة. ممكن لهذا السبب كثير من العلاقات بين الآباء والأبناء يبدو ظاهرها خالية من الحب، بينما بالحقيقة الحب موجود لكن يبقى حبيس الصمت. وهذا تحديداً اللي خلى علاقة الابن بوالده القاضي مؤثرة، لأن اللي يفصل بينهم مو غياب المشاعر لكن العجز عن التعبير عن المشاعر بالوقت المناسب. وأحياناً ما يحتاج الابن من أبوه أكثر من كلمة واحدة بقى ينتظرها طول عمره، وهي أني فخور بيك.
9: First time.
12: So, Grandpa Palmer's dead too?
13: No, Grandpa Palmer's dead to me. It's like a figure of speech.
12: It sounds complicated. I should go with you.
13: Trust me, nobody wants to go to Carlinville, Indiana. He built these walls
9: of stone. God, here we go. And they crumble back today. We can barely stand the sight of each other.
14: Henry.
9: Judge.
15: Hank, thanks for coming. I'm sure your mother would have appreciated it.
9: Hank Palmer.
16: Hank, Sheriff White. It's regarding your father.
9: Biggest mistake of your career and you just happened to run him over?
16: Forensics found traces of blood on your dad's car.
17: I sat on the bench in that courtroom for 42 years.
2: سننتقل إلى فيلم آخر وهو فيلم Fences, أسوار، فيلم درامي أمريكي صدر عام 2016. أخرج ممثل بي دينزل واشنطن وشاركت ببطولته فيولا ديفز. الفيلم مقتبس من مسرحية تحمل نفس الاسم للكاتب الأمريكي أوغست ويلسون. هاي المسرحية حازت على جائزة بوليتزر. ويلسون نفسه تولى كتابة السيناريو السينمائي. الدور أحداث الفيلم بمدينة بيتسبرغ خلال الخمسينيات القرن الماضي. نتعرف إلى تروي ماكسون، رجل أمريكي من أصول أفريقية يعمل على جمع النفايات ويحاول يوفر حياة مستقرة لعائلته، لكن وراء هاي الحياة اليومية قصة رجل يحمل الكثير من المرارة تجاه الماضي. تروي كان يحلم يصير لاعب بيسبول محترف، لكن الفرصة ما سنحت بالوقت اللي كان بأوج شبابه وعطائه بسبب قيود التمييز العنصري اللي كان يواجه السود بالولايات المتحدة الأمريكية. مرور السنوات يبدأ هذا الماضي يتسلل إلى علاقته بعائلته، خصوصاً ابنه كوري اللي يمتلك أيضاً موهبة رياضية وطموح يمكن أن يفتح له أبواب مختلفة بالحياة، ومنها يبدأ الصراع. الفيلم ما يعتمد على أحداث وتحولات درامية كبيرة أو سريعة، لكن يبني قصته من خلال الحوار والعلاقات الإنسانية والصراع داخل المنزل. وهاي نقطة مهمة بتجربة فيلم Fences، لأن الفيلم قريب جداً من المسرح بأسلوبه. أداء دينزل واشنطن وفيولا ديفز من أبرز نقاط القوة اللي أشار لها النقاد السينمائيين خصوصا أنه الفيلم حافظ إلى حد كبير على قوة الحوار والشخصيات الموجودة بالمسرحية الأصلية. وعلى مستوى الجوائز فالفيلم حصل على 4 ترشيحات لجوائز الأوسكار عام 2017، هي أفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل ممثلة مساعدة. وفازت فيولا ديفيز بجائزة الأوسكار عن أدائها، كذلك فازت بجائزة الجولدن جلوب والبافتا.
18: When I first met this woman, I saw Rose and I latched on to her. I told her, baby, I don't want to marry. I just want to be your man. Rose told me.
19: I told him if he wasn't a mankind, then move out the way so the mankind could find me.
18: That's what she told me. You're in my way, you're blocking the view, move out the way so I can find me a husband. Wait, Corey. I want him to help me with this fence.
19: He got recruited by a college football team.
18: It ain't gonna get him nowhere.
20: If he be like you in the sports, he gonna be all right. Ain't but 2 men ever played baseball good as you.
18: And what'd it ever get me? I ain't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
21: Hey, Pop, can I ask you a question? How come you ain't never liked me?
2: عيد عن الجوائز والنجاح النقدي، يهمنا الجانب اللي يخلي فيلم فينسز مناسب الموضوع حلقة اليوم. تروي ماكسيم أب يحمل وياه تاريخ من الخيبات، والمشكلة أنه هاي الخيبات ما تركها وراء لكن بقت عايشة وياه وأثرت على علاقته بعائلته وأبنائه. بقى ينظر للحياة من خلال هذا الحادث والموقف اللي يتعرض له وأثر على حياته ومستقبله. لذلك من يشوف ابنه كوري يمتلك فرصة ما قدر هو يحصل عليها، ما قدر يتعامل وياه أو ويا الفرصة باعتبارها فرصة جديدة تخص ابنه، لكن يتعامل وياها من خلال تجربته الشخصية. بنفس الوقت حاول ينقل هاي النصيحة والتجربة بطريقة قاسية جدا، فخلى حدود أمام طموح الابن وقرر بالنيابة عنه بناء على اعتقاده وتجربته السابقة أنه هذا هو الخيار الأفضل للابن. وهنا قدم الفيلم واحدة من أكثر صور الأب تعقيد، الأب اللي يحب أبنائه لكن يحاول تربيتهم بناء على مشاكل وعقد النفسية. وهنا تصير الأسوار بالفيلم حاجز نفسي يبني الإنسان بسبب الخوف والتجارب السابقة، والأسوأ من يتحول إلى سور بين الأب والابن. الأب يريد يقدم نصيحة لابنه على اعتبار أنت ليش تمر بهاي التجربة وتمشي بهذا الطريق، وأنا جربته قبلك وفشلت، فأنا موفر عليك هذا العناء وأنت الأفضل تأخذ بنصيحتي وتتجنبه. وبنفس الوقت الابن يريد يمارس حقه بالاختيار ويعيش تجربته بنفسه بناء على خياراته الشخصية. مرات الأب يغفل أنه الدنيا تغيرت والوضع تغير وتجربته ما صارت صالحة أن تكون قاعدة لحياة الآخرين حتى لو كانوا أبنائه.
18: What law is there say I got to like you? A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put your behind on my bed because you're my son. Now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure they're doing right by you.
22: Corey just trying to fill out your shoes.
18: I don't want him to be like me. I want him to get as far away from my life as he possibly can get. You the only decent thing ever happened to me, Rose.
19: You can't be nobody but who you are, Troy. That's all you got to measure yourself against the world out there.
18: Rose, I got something to tell you. I don't know how to tell you this.
19: Why, Troy? Why?
18: You ought to know it's time.
19: I don't want to know, damn it!
2: عمر الغنى والفقر ما كان سبب بسوء التربية أو تدهور العلاقة بين الآباء والأبناء. وإذا كان فيلم أسوار أنطانا مثال عن أب فاشل خسر أبنائه بسبب نظرته الضيقة وسوء تفكيره، فرح ناخذ مثال ثاني عن أب ارتقى سلم النجاح والمجد وحصل المال والثروة لكن ما قدر يبني علاقة طيبة مع ابنه الوحيد. راح نتوقف بشكل سريع عند دانيال بلينفيو فيلم There Will Be Blood اللي تحدثنا عنه بالتفصيل بالحلقة السابقة. العلاقة بهذا الفيلم مختلفة نوعا ما، الأب كان يحتوي الابن ويمنحه مكانه إلى جانبه إلى حد معين ما دام الابن يسير بركب الوالد ويظل جزء من مشروعه وحياته، وما يمتلك مشروع مستقل ممكن أن يتعارض ويا طموحات الأب أو ينافسه. لكن اللحظة اللي يعلم بها الابن عن مشروع الجديد تتغير العلاقة بالكامل. يشتاط بلينفيو غضب ويصرخ بوجهه ويكشف له الحقيقة القاسية اللي كان يخفيها عنه طوال سنين عمره. أنت مو ابني من صلبي. وهاي اللحظة تكشف عن شخصية الأب وعن طبيعة العلاقة مع الابن، كونه مقبول وقريب من الأب ما دام يتحرك بالمسار المرسوم له من الوالد. من يحاول يكون طريقه الخاص وحياته الخاصة يتغير موقف الأب تغيير جذري. وبهاي الحالة قدم لنا الفيلم علاقة أب بابنه مشروطة بالانتماء أو الولاء وأن يبقى الابن داخل حدود الأب.
0: I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview.
1: You boys are a regular family business.
0: Now you have a great chance here.
3: My son is a healer and a vessel.
2: وبالحقيقة هاي الصورة اللي تقدمها إن السينما هي مو بعيدة عن اللي نشوفه بحياتنا الواقعية اليومية. واي من العلاقات الإنسانية يصير الحب بيها مشروط بشكل ضمني بالولاء. الابن، الزوجة، الأخ يبقون قريبين ما دامهم على وفاق مع مشروع الأب أو نظرته أو أفكاره. تبقى العلاقة بينهم مستقرة ما دامت المصالح والتوجهات تسير بنفس الاتجاه، لكن مجرد أن يدب الخلاف بيناتهم تتحول العلاقة صورة مأساوية من المحبة إلى العداء، وبعض الحالات تصل أحياناً حتى إلى القتل. شلون ممكن الأقدس الروابط الإنسانية أن تتحول إلى أكثرها دموية؟ وهنا تستحضرني عبارة تاريخية شهيرة مقتبسة من حوار يدور بين ملك وابنه. من يسأل الابن الأب عن أهمية الملك بالنسبة إليه، فيجاوب بهذا الجواب القاسي والحقيقي بنفس الوقت، يقول له لو نازعتنيه لأخذت الذي فيه عينيه. عبارة تختصر فكرة مرعبة أنه الأب ممكن يقطع رأس ابنه إذا وصل الخلاف بيناتهم على الملك إلى هذا الحد. ومن هنا يجي جمال السينما بنقلها للصورة الواقعية لتمثل مختلف العلاقات بين الآباء والأبناء. صورة الأب هو مو دائما الأب المضحي اللي يحمي أبنائه وعائلته. عندنا آباء من نوع ثاني يمثلون وجه آخر للعلاقة، من تختلط الأبوة بالسلطة والحب بالامتلاك والانتماء بالولاء.
3: My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church.
23: You will be cast up and thrust back to perdition.
0: I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there.
24: There's a whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me.
25: We'll offer $150,000 for full title.
26: When do we get our money, Daniel?
27: I look at people and I see nothing worth liking.
23: Don't bully me, Daniel, please!
27: I see the worst in people.
28: We have a sinner with us.
23: Get out of here, devil!
27: I have a competition in me. I want no one else to succeed.
2: المحور الأخير من حلقة اليوم ليلاز براذرز، إخوة ليلى. فيلم إخوة ليلى دراما اجتماعية إنتاج عام 2022 من كتابة وإخراج سعيد روستائي. قام بدور البطولة مجموعة من أبرز نجوم السينما الإيرانية، بمقدمتهم تيرانا علي دوستي بدور ليلى وسعيد بور صميمي بدور الأب إسماعيل، إلى جانب نويد محمد زادة بإيمان معادي فرهاد أصلاني. الفيلم يتجاوز قصة عائلة تعاني من الديون والمشاكل الاقتصادية ويقدم من خلالها صورة أوسع عن الأسرة والسلطة داخلها والعلاقة المعقدة بين الآباء والأبناء، من تتغير الأدوار وتكبر الفجوة بين الجيلين. ولهذا السبب تحديداً تم اختيار هذا الفيلم الحلقة اليوم عن الأب وعلاقته بأبنائه، لأن الأب في فيلم أخوة ليلى ما ظهر شخصية عائلية هامشية، لكن أحد المفاتيح الأساسية الفهم الأحداث داخل الأسرة.
29: علي رضا تو إخراج ردي يكار درست رابنداز
4: برادراتو جمع کن دور خودت از این فلاکت درشون بیار.
5: به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکشو قسطی به ما بدن.
6: نمیتونیم داداش.
7: من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ موقعیت از این بهتر؟
6: من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
2: مختصر قصة الفيلم، ليلى الشابة البالغة من العمر 40 سنة قضت جزء أكبر من حياتها برعاية والدها وأخوتها الأربعة. تعيش الأسرة بظروف اقتصادية منهكة، وظائفهم غير مستقرة. الأخوة الأربعة يلقون نفسهم عاجزين عن بناء حياة مستقلة حقيقية بالوقت اللي تتحمل بيه ليلى العبء الأكبر بمحاولتها إبقاء العائلة متماسكة. وسط هذا الواقع ترتئي ليلى أنه الحل ما يكمن بانتظار فرصة عمل جديدة لكل واحد من أخوتها، لكن من يتم اجتماعهم حول مشروع عائلي تجاري. سلي خطة لشراء محل وبدأ عمل مشترك بينهم، وتبدأ تحاول تقنعهم أن يجمعون أموالهم حتى يبدون مشروعهم الجديد وحياتهم الجديدة، بدل الاعتماد على الآخرين بحياة غير مستقرة يعانيها البلد بسبب أوضاع الاقتصادية. بس المشكلة الأكبر بالعائلة هو مو الفقر وحده، لكن اختلاف نظرة أفراد العائلة المعنى المسؤولية. الأخوة رغم محبتهم لبعضهم لكن ما متفقين على أي شيء تقريبا. الكل واحد منهم مشاكله وطموحاته ومخاوفه، لذلك أي أزمة مالية تتحول بسرعة إلى خلاف شخصي بينهم، وأي قرار يخص أحد الأفراد يتطور ويصير مشكلة تهدد الكل. وسط هاي الأسرة يوجد الأب إسماعيل، الأب اللي ما زال يشوف نفسه صاحب الكلمة والمكانة حتى بعد أن كبر أبنائه وصاروا رجال قادرين على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليات أنفسهم.

0: يبدأ الصراع الحقيقي بالوقت اللي الأسرة كانت محتاجة لكل مدخراتها من أجل مشروعها الجديد وإنقاذ مستقبل الأبناء. يظهر أنه الأب مدخر أموال ويحتفظ بها لتحقيق هدف مختلف تماماً عن نظرة العائلة. هدفه كان نيل مكانة اجتماعية مرموقة داخل العائلة والمجتمع، وهو أن يصير كبير العائلة أو رئيس العشيرة. وهنا تبدي المواجهة بين ليلى وأبوها، مواجهة أكبر من مواجهة بنت أبوها، لكن مواجهة منظومة كاملة من الأفكار اللي تخلي مكانة الأب ومنزلته أهم من احتياجات الأبناء والأسرة. بالنسبة لليلى المال ممكن ينقذ مستقبل العائلة، لكن بالنسبة للأب المال ممكن يشتري المكانة والاعتراف الاجتماعي. وهنا راح ينقسم الأخوة نفسهم، بعضهم راح يكون مؤيد الليلة ويشوف بمشروعها فرصة حقيقية للخلاص، بينما الباقين يخافون من عواقب المواجهة مع الأب، خصوصا من تصير تصرفات الأب مرتبطة بمصير البيت ومستقبل الجميع، ويتحول الخلاف من سؤال بسيط عن الطريقة المثلى لإنفاق الأموال بالعائلة إلى سؤال أكثر عمق، هو من اللي يملك حق تقرير المصير لهاي العائلة. الفيلم ما قدم عائلة شريرة أو عائلة محبة بصورة مثالية، لكن عائلة متحابين فيما بينهم، لكن عاجزين عن الاتفاق على الطريقة اللي المفروض يعيشون بيها. ومن خلال هذا الصراع يتحول أخوة ليلى من قصة عن أزمة اقتصادية إلى دراما عن الأبوة والسلطة، وعن اللحظة اللي يكبر بيها الأبناء إلى درجة يصير بيها استمرار سيطرة الأب عليهم تهديد المستقبلهم.
1: غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
2: چون هیچ کی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه.
1: حالا اول عروسی کم پولی نیست.
2: خودت چی داری؟ 40 تا سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول جمع داریم.
3: ولم کنید منو، هر کی ناراضه بره از این خونه.
4: خاک بر سر هر چهارتاتون، با یه تناپورا هم نتونستیم بزنیم.
1: واقعا
0: استقبال الفيلم كان قوي اجمالا وان لم يكن بالاجماع، وهذا مهم بالمراجعه، انه ما نريد نقدم الفيلم كتحفه فنيه اتفق عليها الجميع بنفس المستوى. اشاد النقاد بصوره خاصه باداء الممثلين وكتابه الشخصيات وقدرة سعيد روستائي على تحويل أزمة عائلية إلى صورة أوسع عن المجتمع الإيراني. مجلة سكرين ديلي وصفت الفيلم بأنه دراما عائلية مشوقة تتناول ثقل التقاليد والعلاقات العائلية والجندر والخلاف داخل الأسرة، بينما The Hollywood Reporter ذكرت أنه الفيلم يستخدم معاناة عائلة وحدة حتى يقول شيء أوسع عن إيران. وتلقى أداء الممثلة رانا علي دوستي إشادة خاصة إلى جانب الأداء الجماعي لباقي الممثلين، وركزت باقي المراجعات على أسلوب روستائي بتصوير المشاهد بطاقة قريبة من الوثائقي، مع تجنب الوقوع بالميلودراما رغم كثافة الأحداث. مع ذلك الفيلم ما خلى من الانتقادات بسبب طول المدة الزمنية للفيلم وكثافة الحوار وتعدد الصراعات، سبب ترهل للفيلم بعض الأجزاء وبعض الخلافات تكررت أكثر مما ينبغي. أهم مميزات الفيلم أنه أخذ قصة عائلية محلية خلاها قابلة للفهم عالميا. مشكلات الأبناء مع الأب، المال، الديون، السلطة داخل الأسرة، الرغبة بالحفاظ على المكانة الاجتماعية، كلها قضايا تتجاوز الحدود الإيرانية. الأزمة الاقتصادية والتضخم المالي والعقوبات تظهر بالخلفية، لكن المخرج ما يحول الفيلم إلى محاضرة سياسية، لكن يظهر تأثير هاي الظروف داخل البيت الإيراني، وهذا تحديداً اللي أشاد به عدد من النقاد. قوة الشخصية النسائية، ليلى مو مجرد شخصية تدور حول أخوتها وأبوها، لكن هي الشخصية اللي تشوف الخلل وتحاول إيجاد حل. لذلك صار صراحة مع الأب أحد أهم مصادر الطاقة الدرامية بالفيلم، تحديداً لحظات غضبها وإرهاقها من محاولة الإنقاذ المتكررة. دخل الفيلم المسابقة الرسمية بمهرجان كام عام 2022، وصار أمام جمهور نقاد السينما العالمية، وحصل على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين وجائزة المواطنة وترشيح للسعفة الذهبية.
5: دورتون
6: میگردم
5: که
6: اینقدر قشنگ. برای هرچی آدم خیلی معنی میده بره تو مجلس اینا اون بالا بشینه.
7: اسماعیل جنوب رو
8: من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونه قبول نکن.
2: این چه کاریه آبجی؟ ما برو نمیمونه برامون.
9: عقب مونده یه حلاف گدا فقط مال یه دقیقتونه.
8: کار کنم حالمون خوب بشه.
2: لیلا
4: برام یه آبجی بیا که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد.
0: رسالة الإنسانية فيلم أخوة ليلى. قد يظن الأب أنه يحمي عائلته، يحافظ على مكانته ويتمسك باللي يشوفه صحيح من أجل مستقبل أبنائه، لكن يصير الخوف على العائلة أقوى من الثقة بأفرادها، تتحول الحماية إلى قيد. وهاي هي الرسالة الأعمق بالفيلم، أنه الأبوة مو امتلاك حياة الأبناء لكن مساعدتهم على امتلاك حياتهم. الأب ما راح يفقد مكانته من يترك أبنائه يختارون طريقهم بنفسهم. ممكن تكون أعظم لحظة بعنوان الأبوة من يعرف الأب شو وقت يلزم إيد ابنه وشو وقت يتركه. والسؤال اللي طرحه مدرسة الحياة قبل أن يطرحه فيلم أخوة ليلى هو اشقد أكو آباء رادوا يحمون أبنائهم من العالم بالوقت اللي هم كانوا يحتاجون الحماية من الأب نفسه والتحرر من قيوده.

0: وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. هذا أحمد الزبيدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من عالم السينما في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الموت وحيدا الوجه القاسي للعزلة الحديثة. ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم. ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكبر.

أكثر قسوة، أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلاً إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيد. فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هيل أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة. فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة. قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهورا إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات

بهم يوما، لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سببا في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيدا من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصا واحدا يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك. حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز، ربما كان مكتئبا أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقا باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملا للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سببا بسيطا للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً. لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً، وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة.

وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته، بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة. فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجا عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمرا لا يثير سؤالا. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحيانا عن حجم علاقتنا بالآخرين. من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة. ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئا ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
6: مكياج الأطفال، قبح التجميل يغتال براءة الصغيرات. على مدى زمن طويل كان اهتمام الفتيات الصغيرات بالموضة والجمال ينحصر في تسريحات طفولية بضفائر وشرائط ملونة، وربما في سن أكبر ارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة أو وضع طلاء الأظافر. لكن حالياً وفي توجه جديد أصبح منتشراً في العالم، فإن الصغيرات أصبح لهن اهتمام بالمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل التي كانت حكراً على الكبار، بعدما كان العبث بعلبة مكياج الأم حلماً وأملاً تأمل الوصول إليه الصغيرة عندما تكبر ويصير لها أدوات تجميل خاصة. ظاهرت اهتمام الصغيرات بأدوات التجميل أصبحت ملحوظة، حتى أن بعض شركات التجميل الكبرى دشنت خطوط إنتاج تستهدف الأطفال، وظهرت شركات متخصصة تنتج مستحضرات تجميل تزعم أنها للصغيرات والمراهقات التي صرنا ورقة رابحة في هذه الأسواق، إذ انتشر في الأسواق أحمر الشفاه وظلال العيون بألوان وأشكال براقة جذابة للفتيات، وكذلك كريمات وماسكات العناية بالبشرة، وهو ما أثار سجالاً واسعاً حول هذا الأمر باعتبار أن له تبعات عدة على المستوى الصحي والنفسي وكذلك الاجتماعي.

تعد السوشيال ميديا البوابة الأولى التي تتعرف منها الصغيرات على هذا العالم عبر الإعلانات والمؤثرين والترويج لهذه المنتجات، لتتحول الطفلة من مشاهد إلى مستهلك، وتتضخم هذه الأسواق وغيرها بفعل الرغبة في التقليد واتباع نصائح المؤثرين الذين أصبحوا المثل والقدوة. منذ أعوام عدة عالمياً تم تداول مصطلح عند دراسة هذه الظاهرة يعرف بأطفال سيفورا، ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ملاحظة توافد الطفلات الصغيرات على متجر مستحضرات التجميل الذي يعد من الأشهر عالمياً لشراء منتجات العناية بالبشرة والتجميل. الظاهرة أصبحت لافتة حتى أن بعض الدول فرضت قيوداً على بيع بعض المنتجات للأطفال، ومن حينها ارتبط المصطلح بالظاهرة وانتشر في العالم كله، وأصبح يعني هوس البنات الصغيرات بالتجميل. اهتمام الفتيات الصغيرات بالتجميل أصبح له وجود وحضور في العالم العربي كله، وهنا في العراق إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة تزدحم محلات لعب الأطفال بألعاب متنوعة على شكل علب المكياج بأشكال وألوان مبهجة تمثل عامل جذب كبيرا للصغيرات. وهذه النوعية من الألعاب تمثل أزمة أكبر باعتبار إنها تعامل معاملة لعب الأطفال لا مستحضرات التجميل، لذا فإن الرقابة على محتوياتها لا تكون بالكيفية نفسها التي تجرى بها الرقابة على مستحضرات التجميل التي تنتجها شركات معروفة تخضع لقواعد في الإنتاج وتلزم بتوضيح المكونات.

إلى جانب منتجات التجميل والمكياج، بدأ على استحياء ظهور مراكز تجميل تستهدف الأطفال، وأحياناً في مراكز البالغات هناك متخصصات في مكياج الأطفال، وتقدم هذه المراكز خدمات تصفيف الشعر وعمل الماسكات والعناية بالأظافر ووضع المكياج للصغيرات، التي أصبحت هذه الأشياء تمثل اهتماماً كبيراً لهن. وبالطبع فإن الأسر ما بين مؤيد ومعارض، بعض الأمهات لا تمانع بل ربما تشجع، وأخريات يرين أن الأمر سابق لأوانه، وأن الطفلات لابد من أن يعشن طفولتهن بنقائها من دون تكلف. استخدام الصغيرات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج منذ سن مبكرة، من المؤكد أن له عديداً من الآثار السيئة على البشرة التي تتعرض لهذا الكم من المواد الكيميائية منذ سن مبكرة وبهذا الشكل المكثف. وفي دراسة نشرت عام 2025 أنجزها باحث من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، حلل الباحثون 100 مقطع فيديو على تيك توك للعناية بالبشرة قدمتها فتيات صغيرات ومراهقات، ورصد القائمون على الدراسة المنتجات التي تستخدمها الصغيرات، فوجدوا أنه في المتوسط يصل عدد المنتجات التي تستخدمها الفتاة إلى 6 منتجات للعناية بالبشرة. وبالتعرف إلى مكونات المنتجات التي ظهرت في 100 فيديو، وجد أن من بينها 11 مادة يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج للصغيرات. ووجدت الدراسة أن نسبة قليلة من الفتيات أشارت إلى استخدامها المواد التي من المفترض أن تحقق فائدة، مثل واقيات الشمس الخاصة بالأطفال على الرغم أهميتها للحماية. للمكياج كثير من الأضرار على الأطفال، من بينها مشكلات الجلد واضطرابات الهرمونات، إضافة إلى الأثار النفسية السيئة، فبشرة الأطفال تكون أكثر رقة بنسبة تصل إلى 30% من الكبار، وهذا يجعلها تمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل بصورة أكبر وتنقلها إلى الدم، كما أن بشرة الأطفال غير مهيئة لاستخدام مستحضرات التجميل من الأساس، وهذا قد ينتج عنه كثير من الأضرار، من بينها حساسية الجلد التي تظهر على شكل تهيج، احمرار، طفح جلدي وحكة بسبب العطور والأصباغ التي تحتويها مستحضرات التجميل، بخاصة الأنواع الرديئة منها. فأدوات المكياج الرخيصة غالباً ما تحوي مواد كيميائية ضارة ونسب عالية من المعادن السامة مثل الرصاص. المواد الكيميائية الضارة يمكن أن تؤدي إلى تهيج العينين والمناطق المحيطة بها بسبب العطور والمواد الحافظة التي تستخدم في صناعة مثل هذه المنتجات، فطلاء الأظافر ومكياج العيون بخاصة الأنواع المجهولة المصدر يمكن أن يضر بالجهاز التنفسي والعصبي، كما أن بعض مستحضرات التجميل الرديئة يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات باعتبار أن بعضها يحوي مواد كيميائية تعمل كمعطلات للغدد الصماء. مكياج المدرسة. مع بداية العام الدراسي الماضي كان من الظواهر الملحوظة على وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لفتيات صغيرات يقدمن الروتين التجميلي الخاص باليوم الأول للمدرسة، تضمن وضع كريمات للبشرة قبل النوم ووضع بعض المرطبات للوجه والشفاه واستخدام العطور قبل الذهاب إلى المدرسة، وتضمن أيضا شراء مجموعة من المستحضرات بحجم صغير حتى يمكن اصطحابها داخل الحقيبة المدرسية. سابقا كان الشائع
في مشتريات الاستعداد للدراسة هو الحقائب والأدوات المكتبية والزي المدرسي. ولاحقاً في الأعوام الأخيرة دخل عصر اللانش بوكس والفلاسك. أما حقيبة التجميل الخاصة بالمدرسة فهي أمر مستحدث تماماً بفعل عصر السوشيال ميديا. تشكل هذه الظاهرة تحدياً جديداً تشهده المدارس والقائمون على إدارتها، باعتبار أن حقيبة التجميل والعناية بالبشرة أصبحت حاضرة بصورة يومية مع بعض الفتيات. في الأعوام الأخيرة بدأ ظهور مستحضرات التجميل مع التلميذات الصغيرات، ومع كل حفلة أو مناسبة تقيمها المدرسة أصبحنا نلاحظ بعض الطالبات تضع مساحيق التجميل، ما دفع إدارات بعض المدارس إلى التنبيه قبل كل احتفال أو رحلة بمنع مستحضرات التجميل منعاً باتاً، والتنبيه بشكل شبه دائم على عدم اصطحابها للمدرسة في الأيام الدراسية العادية. المؤثرات الصغيرات في عالم التجميل أصبح لهن شهرة واسعة وتأثير كبير في الصغيرات، سواء كنا من المحليات أو ممن حققنا شهرة على المستوى العالمي وأصبحنا علامات في هذا المجال على مستوى العالم. منهن على سبيل المثال نورث ويست، ابنة كيم كارداشيان البالغة من العمر 13 سنة، التي تعد من الأشهر وأيضاً من الأكثر انتقاداً في هذا المجال بمظهرها الأكبر من عمرها وبظهورها بشكل مبالغ فيه في الملابس والشعر ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنه من المخطط أن تطلق أمها علامة تجارية باسمها تتعلق بالموضة والتجميل. وأيضاً سالش ماتر المراهقة الأمريكية التي أصبحت من الأكثر شهرة في عالم التجميل، إضافة إلى إطلاقها علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة للمراهقين، حققت انتشاراً واسعاً، ونتيجة للشهرة الكبيرة لصاحبتها أصبحت تباع في متجر سيفورا أشهر متاجر التجميل، وقد شهد يوم إعلان إطلاق العلامة التجارية بأحد المولات الأمريكية تدفق آلاف المراهقين من متابعي سالش، ما أدى بالشرطة إلى التدخل للسيطرة على الوضع. النمط الذي تقدمه هؤلاء المؤثرات لشكل الجسم ولطابع الجمال ولنمط الحياة يجعل الصغيرات يعتقدن أن هذا هو الشكل المثالي، ومن تتخلف عنه ليست جميلة ولن يكون لها قبول، وقد تتعرض للتنمر والإساءة، مما يؤثر بشكل كبير في الحالة النفسية للفتيات، بخاصة وإن كنا لا يتلقين الدعم الكافي من الأسرة. دور الأسرة هو العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل نظرة الطفلة لنفسها والتعامل مع رغبتها. فاستخدام مستحضرات التجميل يحتاج إلى التوازن بعيداً من المنع القاطع أو التشجيع غير المحدود. ومن أهم الأساليب التي يمكن للأسرة اتباعها الاستماع للطفلة وفهم الدافع ومعرفة سبب الرغبة في استخدام مستحضرات التجميل، هل بدافع الفضول أم تقليد الأصدقاء أم التأثر بالمؤثرين، أما الشعور بعدم الرضا عن مظهرها. وتعزيز الثقة بالنفس ينبغي التركيز على مدح صفات الطفل الشخصية مثل الذكاء والإبداع والاجتهاد لا المظهر الخارجي فقط، والتوعية بالاستخدام المناسب للعمر، وشرح أن بعض مستحضرات التجميل صممت للكبار وأن بشرة الأطفال أكثر حساسية، مع توضيح أن العناية بالنظافة الشخصية والبشرة تختلف عن استخدام مستحضرات التجميل. استخدام الأطفال مستحضرات التجميل ليس مجرد سلوك مرتبط بالمظهر،
بل قد يعكس احتياجات نفسية واجتماعية تتعلق بالقبول والانتماء والثقة بالنفس. فيمر الأطفال بمراحل مهمة في بناء هويتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم، ويحتمل ذلك بدرجة كبيرة على الرسائل التي يتلقونها من الأسرة والمدرسة والمجتمع. وعندما تعتقد الطفلة أن جمالها أو قبولها بين الآخرين مرتبط باستخدام مستحضرات التجميل، فقد تبدأ في تكوين صورة ذاتية تعتمد على المظهر الخارجي أكثر من قدرتها أو شخصيتها، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنفس، المقارنة المستمرة مع الآخرين، والشعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، القلق من تقييم الآخرين أو التعرض للسخرية، ربط الشعور بالنجاح أو القبول بالمظهر الخارجي فقط. من بين كل الأجيال، فإن جيل ألفا هو الجيل الذي ارتبط بشكل كامل بالتكنولوجيا منذ بداية حياته، ويعتبرها المصدر الأول للمعلومات والصور الذهنية والتفضيلات، والمؤثرون هم النموذج الأمثل بالنسبة إليهم. يحدث هذا هنا في العراق وفي العالم كله، لذا فإن نمط الجمال لديهم قادم من الصورة التي تقدمها السوشيال ميديا. وقد أثبتت دراسات تسويقية أن جيل زد كان متوسط سن بداية استخدامه مستحضرات التجميل 13 عاماً أو يزيد، بينما جيل ألفا كانت متوسط بداية تعامله مع مستحضرات التجميل بصورة عامة من سن 8 سنوات، وهو ما يشكل انخفاضاً حاداً ويعزز التأثير الكبير لتأثير السوشيال ميديا.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاتين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فابقوا معنا.

مزيد من الاكتشافات في مجال الفضاء وفي مجال العلوم الكونية في محورنا الأول.

0: نعم، تستمر الدراسات في مجالات الفضاء والكونيات لإتمام الكثير مما ابتدأه العلماء، ولكن هذه الدراسات لن تتم إلا بكشوفات متقدمة تقوم بها المراصد الفلكية، سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الصين. أعتقد في الحلقات القادمة راح تكون عندنا وقفات مع الصين في موضوع الكشوفات الكونية، وكذلك اليابان وكشوفاته والاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأمريكية ناسا طبعا، اللي هي الأشهر والأعظم والأعم في هذا المجال. ولكن هذه الكشوفات أو الاكتشافات عفوا تأخذ مديات كبيرة. لماذا؟ مرة تكشف عن الثقوب السوداء اللي هي غير منظورة، غير معروفة، تكلم عنها أينشتاين وقبل أكثر من نصف قرن ولم يصدقه أحد، أو بالأحرى لم يستطع أن يثبت ذلك، وليس لم يصدقه أحد، صدق ولكن لم يستطع إثباتها. ناهيك عن الاكتشافات التي تحيط بالكواكب والنجوم والمجرات المكتشفة بالأصل، أقصد بذلك مجرتنا اللي فيها ملايين المعلومات غير المكتشفة حتى اللحظة، وملايين الكواكب والنجوم غير المكتشفة إلى الآن. فكيف إذا نتحدث عن مليارات المجرات التي تتكون في الكون والتي ما زالت في طور التكوين؟ إذا نحن أمام يعني سنوات قادمة وعقود قادمة مليئة قد تكون بالمفاجآت. الأساس الذي يتحرك عليه العلماء هو عدة أساسات، واحدة منها هو كيف يتم الاستفادة من الاكتشافات العلمية في الكواكب؟ هل بالإمكان استعمار هذه الكواكب علميا يعني وعمليا؟ هل بالإمكان نقل إذا تم الكشف عن ذهب، حديد، معادن مهمة، هل بالإمكان نقلها إلى الأرض والاستفادة منها مثلا؟ كذلك الجانب العلمي والنظري مهم جدا في هذا المجال، وكذلك تفادي أن مثلا أن يحصل شيء في الأرض ولم يحسب له العلماء حساب. أبسط هذه الأمثلة هي مثلا العواصف الشمسية، يتم الكشف عنها مبكرا ويتم التحذير منها. كويكبات مجهولة تأتي من بعيد ومن الممكن أن تصطدم بالأرض، كما حصل قبل ملايين السنوات وبسببها مثلا دمر جزء كبير من الحياة على وجه الأرض، ومنها اختفت الكثير من الكائنات ومنها الديناصورات. هذه حقائق علمية مثبتة يعني، وليس مجرد كلام حشو كما يقال. إذن أيها الأحبة، المجالات العلمية والتبادلات العلمية القولية كثيرة في هذا المجال، وفيها كما يعرف وظائف. يعني احنا عد ما نكتشف كوكب، عد ما اليوم كان هنالك خبر ان الصين بصدد يعني ارسال مركبة الى المشتري، هذا الكوكب الذي لا يعرف عنه الكثير على الرغم من انه ضمن مجموعتنا الشمسية. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: في 23 من نوفمبر لعام 2023 التقط مرصد ديغو الراديوي في الولايات المتحدة إشارة من موجات الجاذبية قادمة من اندماج ثقبين أسودين على بعد نحو ملياري سنة ضوئية. وقد بدا الحدث استثنائيا منذ البداية، إذ أشارت التحليلات إلى ثقبين تبلغ كتلتاهما نحو 140 مرة كتلة الشمس، قبل أن يندمج في ثقب أسود تزيد كتلته على 225 مرة كتلة الشمس. وكانت المشكلة أن هذه الكتل الكبيرة بإشارة جي دبليو يصعب تفسيرها بنماذج تطور النجوم، فضلاً عن سرعة الدوران بالثقبين القياسية. وفي أغسطس من عام 2026 اقترح فريق من معهد ماكس بلانك لفيزياء الجاذبية تفسيرا جديدا مفاده أن الثقوب السوداء لم تكن بهذه الضخامة أصلاً، وإنما تعرضت موجات الجاذبية التي حملت خبر اندماجها لتأثير جاذبي أثناء رحلتهم الطويلة إلى الأرض بفعل ظاهرة عدسة الجاذبية. وأوضح ميغيل كاريجي عالم الفيزياء الفلكية وقائد الفريق بالمعهد أن موجات الجاذبية كالضوء تماماً، يمكن أن تنحرف وتتضخم وتنقسم بفعل الأجسام الضخمة. وأظهرت نماذج الفريق الرياضية أنه إذا مرت الإشارة بالقرب من جسم مدمج تتراوح كتلته بين 190 و850 مرة كتلة الشمس أو عبر عنقود نجمي كروي، فإن التضخيم والتشوه الناتجين قد يجعلان الثقوب تبدو أكثر ضخامة مما هي عليه، لتكون الكتلة الفعلية للثقب الناتج نحو 140 مرة كتلة الشمس بدلاً من 230، وهو ما يسهل توافقه مع النماذج النجمية. ورغم عدم وجود دليل مباشر حتى الآن على وجود هذه العدسة النادرة، فإن أهمية البحث تكمن في فتح نافذة جديدة على الكون، حيث يمكن مستقبلاً استخدام هذا التضخيم لرصد اندماجات أبعد من قدرة المراصد الحالية ودراسة بنى المادة المظلمة، مؤكدة أن الإجابات العلمية قد تأتي من إعادة النظر في طريقة وصول المعلومة إلينا.
0: وعدسة الجاذبية هي ظاهرة تنبأت بها النسبية العامة لأينشتاين، وتحدث عندما يمر الضوء القادم من جسم بعيد بالقرب من جسم آخر شديد الكتلة مثل مجرة أو عنقود مجري. الفكرة الأساسية أيها الأحبة أن الجاذبية لا تسحب الضوء بالطريقة التقليدية، بل أن الكتلة تحدث انحناء في الزمكان كما يسميه أينشتاين، والضوء يسير في هذا المنحني، لذلك يبدو أنه غير مساره. يعني مجرة بعيدة يصدر منها ضوء، ينحني هذا الضوء حولها فتصل إلى الأرض. عندما تكتشف يتم النظر إليها كأنها شيء كبير جدا أو كأنها شيء صغير جدا، يعني ليس بشكلها الحقيقي. لماذا؟ لأنه بدلا من أن يصل الضوء إلينا في خط مستقيم، ما يصل الضوء إلى الأرض بخط مستقيم، إنما ينحني مساره حول الجسم الضخم، ولذلك نرى الجسم البعيد في مكان أو شكل مختلف عن موقعه الحقيقي. طبعا هنالك ثلاثة تأثيرات رئيسية العدسة القوية عندما تكون أو يكون الضوء محاذي مناسب جدا. يمكن أن نرى صور متعددة للمجرة نفسها بصور متعددة، أقواس ضوئية ضخمة حول المجرة بحيث تبدو أكبر من حجمها، أو عند المحاذاة شبه المثالية تظهر المجرة على شكل حلقة يسميها العلماء حلقة أينشتاين، وفي حالة نادرة وجميلة تسمى صليب أينشتاين تظهر 4 صور للمصدر البعيد حول الجسم نفسه. أما إذا كانت العدسة ضعيفة هنا لا نرى صورا منفصلة أو حلقات واضحة، إنما يحدث تشوه صغير جدا في أشكال عدد هائل من المجرات البعيدة. ويستخدم علماء الفلك هذا التأثير لرسم خريطة لتوزيع الكتلة في الكون بما فيها المادة المظلمة التي لا نراها مباشرة. والمادة المظلمة بصراحة لها تأثيرات وتفسيرات كثيرة، المادة المظلمة والطاقة المظلمة أيضا. أما العدسة التي تكون صغيرة جدا فتحدث، يعني الظاهرة العدسة صغيرة جدا تحدث عندما يمر نجم أو جسم صغير أمام نجم بعيد، يعني هذا يتوسط النجم بين ذلك النجم البعيد وبين الأرض، فلا نرى عادة صورة منفصلة لكن يزداد سطوع النجم البعيد مؤقتا. هذه الطريقة مهمة جدا في اكتشاف بعض الكواكب خارج المجموعة الشمسية. أحبتي بشكل عام كل هذه التفاصيل العلمية هي تخضع لرؤى العلماء، هي ليست مجرد توقعات نظرية إنما هي يتم رصدها فعليا واستخدامها أو استخدام أدوات فلكية في رصدها، وإلا فالتقاط مرصد ليجو الراديوي في الولايات المتحدة إشارة من موجات جاذبية قادمة من اندماج ثقبين أسودين على بعد نحو ملياري سنة ضوئية إنما يعد بحد ذاته يعني فتح علمي كما يقال. لذلك أعتقد في السنوات القادمة أو السنوات القليلة القادمة ليست البعيدة أنه ستكون هنالك أفكار علمية جديدة حول الكواكب، حول النجوم، حول المجرات القريبة والبعيدة، وكذلك يكون إلى جنب هذه الأفكار هنالك رصد علمي. وعندما أقول رصد علمي، أهمية الرصد العلمي تكمن في كيفية التعرف على هذه النجوم والمجرات والكواكب. لذلك نجد أن المراصد الفلكية في عملية تطوير مستمر. هذا من جانب. الجانب الأكثر بصراحة دراماتيكية كما يقال هو أنه الذكاء الاصطناعي. أصبح العلماء يمررون، سابقا كان مثلا يتم رصد 20 صورة بالفضاء، 100 صورة يحللوها مجموعة من العلماء جالسين في ناسا، في وكالة الفضاء الأوروبية، في مرصد، يحللون هذه الصور. كل من يدلي بدلوة، حاسبات موجودة يعرفون هذا نجم يأفل ضوءه، هذا ثقب أسود، هذه سدوم إلى آخره. اليوم الذكاء الاصطناعي تعرض عليه ملايين الصور التي تلتقط يوميا وبالثانية من مراصد فلكية منها جيمس ويب، ويتم تحليلها بأجزاء من الثانية، مو بأجزاء من الثانية، بساعة. فلذلك الذكاء الاصطناعي أصبح مرصدا بحد ذاته، ملايين من الصور يدمجها ويطلع لنا بمعلومة جديدة. هنا تكمن المفارقة.

وتحقيق أداء أفضل في الطرقات السريعة بالنسبة للسيارات المصممة بمواجهة الهواء.

0: أخذت السيارات أو شركات صناعة السيارات في السنوات الأخيرة مجموعة من التصاميم العلمية الهندسية لكي تكون السيارة في أفضل صورها من ناحية السرعة واقتصاد الوقود. يعني احنا اليوم نعرف انه مشكلة الوقود مشكلة عالمية. اليوم أمريكا فيها ارتفاع بأسعار الوقود، بعض الدول تعاني من أزمات في الوقود، احنا في العراق لدينا أزمة واضحة في الوقود، يعني في الوقود بشكله العادي وبشكله المحسن كما يعرف، حتى أن بعض المحافظات العراقية أسعار الوقود فيها خيالية، سعر اللتر 2500 دينار مثلا على سبيل المثال، أو 1500 أو 1750 إلى آخره. فكلما كانت السيارة أقل اقتصادا في استهلاك الوقود، يعني اقتصادية في استهلاك الوقود، كلما كانت أفضل لمشتريها، يعني للذي يستخدمها. لماذا؟ الجواب واضح يعني بديهي كذلك، ولكن بعض الشركات تجعل استهلاك الوقود أقل على حساب السرعة، فلذلك بعض الشركات أخذت تصمم السيارات بشكل يقاوم الهواء بسلاسة جدا لكي لا تكون هنالك مقاومة هواء شديدة في السيارة، وبالنتيجة تصبح السيارة أكثر انطلاقا بنفس الوقت أقل استهلاكا للوقود. إذن كأنما هي معادلة بصراحة رياضية تتدخل فيها الفيزياء، ويكون فيها التصميم مريح جدا مقاوم للهواء بشكل سلس، بنفس الوقت هي اقتصادية في الوقود. طبعا ما نتحدث عن سيارات الهايبريد وسيارات الكهربائية اللي أخذت بعد كبير، يعني احنا نتحدثنا عن سيارات الوقود والمصممة تصميما يخترق الهواء خصوصا بالطرق السريعة من دون أن يشكل مقاومة شديدة في الهواء، لأن المقاومة الشديدة في الهواء تعني استهلاك وقود أكبر، لأن السيارة تحاول أن تشق طريقها في الهواء بسرعة عالية، بالنتيجة تستهلك وقود أكثر، فكلما كانت فيها انحناءات أكثر، فيها سلاسة أكثر في تصميم يعني الشكل الخارجي، كلما استطاعت أن تقاوم الهواء بشكل خفيف جدا، يعني تخترقه بشكل سهل. طبعا أيضا نرجع إلى أن مصممي السيارات في السنوات الأخيرة اشتغلوا على هذا المبدأ وبشكل كبير وواضح. النقطة الأهم في هذا الموضوع أيضا دخل الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع، وأصبح هو الذي يصمم ويشكل السيارات بشكلها الواضح والدقيق. يعني إذن الأمر ما عاد مقتصرا فقط على العقل البشري، إنما العقل الاصطناعي يعني الذكاء الاصطناعي أخذ يشكل من تصاميم السيارات ويتدخل فيه العقل البشري قليلا، ومن ثم يظهر بأبهى صورة لمقاومة سلسة للهواء، بمعنى سرعة أكثر وقود أو استهلاك وقود أقل. القضية الأخرى الأساسية، العالم في أزمات متعددة بسبب الحروب بسبب الصراعات، فكلما كان استهلاك الوقود أقل كلما كان ذلك أفضل للحركة الطاقوية داخل البلد نفسه. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: لا يحتاج السائق إلى بلوغ سرعة خارقة حتى يبدأ الهواء في استهلاك جزء معتبر من طاقة السيارة، إذ تصبح الديناميكية الهوائية المحدد الأساسي لكفاءة المركبات على الطرق السريعة. وتحدد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قوة السحب الهوائي عبر معادلة تضم كثافة الهواء ومساحة الجسم ومعامل السحب وسرعة السيارة التي تدخل مربعة، ما يعني أن مضاعفة السرعة ترفع قوة السحب 4 أضعاف، بينما ترفع القدرة المطلوبة لمواجهة هذا السحب بشكل يوازي مكعب السرعة، وهو ما يفسر الكلفة المتزايدة لاستهلاك الوقود أو الكهرباء عند السرعات العالية. وتقدم وزارة الطاقة الأمريكية مثالاً عملياً، حيث أظهرت دراسة ل74 سيارة أن معظم المركبات حققت أفضل كفاءة عند سرعة 40 ميلاً في الساعة، لينخفض اقتصاد الوقود بنسبة 36% بين سرعتي 50 و80 ميلاً. وفي تحليل آخر كان اقتصاد الوقود عند 80 ميلاً أقل بنحو 27% مقارنة ب60 ميلاً في الساعة. لكن المقياس لا يتوقف عند معامل السحب وحده، بل يرتبط بالمساحة الأمامية. فسيارة مرسيدس إي كيو أس تسجل معامل سحب يبدأ من 0.20 مع مساحة أمامية تبلغ 2.51 متر، ما ينتج مساحة عملية تبدأ من 0.5 متر مربع. وتقدر الشركة أن خفض المعامل بمقدار 1% يحسن المدى بنحو 2.5%، وهو ما يضيف نحو 375 كيلومتر سنوياً. ولا تقتصر الإنسيابية على القطع الكبيرة، بل تبدأ من تفاصيل دقيقة كمقابض الأبواب المدمجة والجنوط شبه المغلقة والستائر الهوائية والأسطح السفلية المستوية. وتبرز بورشا ماكان الكهربائية التي حققت معامل سحب يبلغ 0.25 باستخدام أرضية شبه مغلقة وجناح خلفي متكيف وفتحات تبريد أمامية متحركة تغلق لتقليل المقاومة وتفتح عند حاجة البطارية للتبريد. وتظل السيارات المرتفعة تواجه تحديات أكبر بسبب مساحتها الأمامية وشكل مؤخرتها التي يصنع منطقة ضغط منخفضة تزيد من قوة السحب الإجمالية.
0: إذن الاعتمادات هنا في وزارة الطاقة الأمريكية التي تقدم مثالا عمليا، إذ أظهرت الدراسة ل74 سيارة أن معظم المركبات حققت أفضل كفاءة عند سرعات عالية، لينخفض اقتصاد الوقود بنسبة تقدر ب36% بسبب التصميم الجيد الهندسي للسيارات.

الذكاء الاصطناعي يتدخل هذه المرة لإنشاء وإنتاج أدوية لعلاج بعض الأمراض.

0: الذكاء الاصطناعي مستمر في أن يقدم الكثير من القضايا ويدخل في الكثير من المفاهيم. طبعا دخل في المجالات العسكرية، في السياسة، في القضايا الثقافية، ودخل في القضايا الطبية، وبشكل كبير في القضايا الاقتصادية يدخل ويعطي الكثير من الأفكار وكذا إلى آخره، ويقود أيضا بعض الشركات عالميا. نماذج الذكاء الاصطناعي بصراحة أصبحت تأخذ مديات كبيرة. تحدثنا قبل قليل عن دخولها في المجال الكونيات والفضاء ورصدها للكثير من أو ملايين الصور وفلترتها لهذه الصور وتحليلها أيضا. هذه المرة الذكاء الاصطناعي يصمم أدوية، ولذلك احنا دائما نسأل هذا السؤال: هل ان الذكاء الاصطناعي سيكون في المستقبل القريب أو المتوسط أو البعيد بديلا عن الكثير من المهن والكثير من العلوم؟ يعني أقصد العلوم يعني الكثير من العلماء، من الممكن أن يحل محل عالم في الكيمياء يصمم أدوية وينتج دواء ويكون بديل عنه الذكاء الاصطناعي الذي اليوم يختبره الناس في الكثير من القضايا. وبصراحة يعني يعني يختبرونه فيعطيهم الأجوبة ويعطيهم المدلولات لهذه الأجوبة ويعطيهم الكثير من القضايا. تعرض عليه مسألة في الفيزياء، في الكيمياء، في الأحياء، كذا، في الهندسة، يجيبك وبطلاقة وبسرعة ومن دون أن يقف ولا للحظة ولا لثانية. طبعا هذا الذكاء الاصطناعي الاعتيادي. كيف الذكاء الاصطناعي الذي كيف إذا كان الذكاء الاصطناعي الذي لديهم اللي هو مفتوح ومطور وبشكل كبير جدا يفوق الخيال؟ إذن هذه المرة قطاع تطوير الأدوية يستخدم الذكاء الاصطناعي، يختبر بشريا ويكون متوافق جدا مع الأفكار العلمية التي تطرح في هذا الباب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: اكتشفت إحدى الشركات الأمريكية العاملة في قطاع تطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي أن الدواء الذي صممه نموذجها الرقمي لعلاج أمراض الرئة قادر على خفض علامات الشيخوخة البيولوجية لدى المرضى، في حين تصفه الدراسة التي أجرتها الشركة بأنه يمثل عملية عكس حقيقية للعمر البيولوجي للإنسان. وكان شركة أنسيليكو ميديسن طورت في البداية عقارا خاصا لعلاج مرضى التليف الرئوي مجهول السبب تحت اسم رينتوسيرتيب، وأجرت عليه مجموعة واسعة من الاختبارات السريرية للتأكد من قدرته العلاجية على عينة مكونة من 71 مريضا، ثم نشرت نتائج هذه التجربة في عام 2025. ولكن عندما عاود الباحثون في الشركة دراسة عينات الدم التي جمعت في المرحلة الأولية وراجعوا البيانات الإحصائية الناتجة عنها، اكتشفوا أن العقار استطاع خفض آثار العمر البيولوجي وإبطاء أعراض الشيخوخة على أجساد المشاركين الذين وافقوا على إعادة فحص الدم، وهم نحو 43 مشاركا. وأفاد التقرير الصحفي بأن نتائج هذه الدراسة وإن كانت تبدو مبشرة للغاية فهي ليست كافية لاتخاذ حكم نهائي وقاطع على جودتها أو على مدى دقة العقاقير التي يستخدم الذكاء الاصطناعي في تصنيعها، وذلك لوجود عدة تحفظات منهجية متعلقة بالدراسة ومرتبطة بآلية عمل الشركة مباشرة، حيث اعتمدت التجربة بشكل أساسي على قياس العمر البيولوجي للمرضى باستخدام 6 ساعات شيخوخة طورتها وتدربت عليها الشركة بمكتبة برمجية خاصة، مع إعادة تطبيع النتائج باستخدام معايير قياسية مستمدة من بنك المملكة المتحدة الحيوي، رغم أن هذه الدراسة أجريت بالكامل على مرضى في الصين. كما أن الباحثين لم يقارنوا العمر البيولوجي بالعمر الزمني الحقيقي لكل مريض، بل قاسوا الفارق بين المجموعات لتحديد مدى التحسن الذي بلغ نحو 4 سنوات. غير أن العلماء أقروا بعدم القدرة على الفصل التام بين الأثر العلاجي المباشر للرئة والأثر المضاد للشيخوخة، لأن تعافي الرئة يرفع المؤشرات الحيوية، وهو ما أيده أستاذ طب هارفارد غلاديشيف، مؤكدا أن صغر العينة وغياب الأصحاء يضعفان قوة النتائج.
0: وإذا كانت شركة إنسليكو ميديسن قد طورت في البداية عقارا خاصا لعلاج مرض التليف الرئوي مجهول السبب، وأجرت عليه مجموعة واسعة من الاختبارات السريرية للتأكد من قدرته العلاجية على عينة مكونة من 71 مريضا، ونشرت هذه التجربة في عام 2025. ولكن عندما عاود الباحثون في الشركة دراسة عينات الدم التي جمعت في المرحلة الأولية، ثم راجعوا البيانات الإحصائية الناتجة عنها، اكتشفوا أن العقار استطاع خفض آثار العمر البيولوجي وإبطاء أعراض الشيخوخة على أجساد المشاركين الذين وافقوا على إعادة فحص الدم وهم تقريبا 43 مشترك. حقيقة هذه الدراسات العلمية وهذه الأنشطة العلمية التي تقوم بها الشركات عالميا تكون بالتعاون أيضا مع مجاميع من العلماء، وهؤلاء العلماء يجرون الكثير من التقديرات والتجارب على الكثير من الأشخاص الذين ينخرطون في هذه التجارب العلمية. السبب ليس يعني بسيطا، السبب هو عملية تطوير مستمرة للوصول إلى إمكانيات علاجية فائقة الدقة عالميا. عندما أقول إمكانات علاجية فائقة الدقة عالميا، أقصد بذلك أن الطب في حالة من التطور المستمرة والرصد للتجارب العلمية التي يجب أن يفاد منها عالمياً.

0: طبعا الكبد بسهولة يمكن أن تتراكم فيه الدهون من دون أن يشعر الإنسان بأي أعراض واضحة. هو هذه بسهولة هي مفهوم الكبد الدهني، وهي في الحالات أو من الحالات الشائعة خصوصا مع زيادة الوزن، قلة الحركة، وبعض اضطرابات السكر والدهون في الدم. في كثير من الأحيان لا يسبب الكبد الدهني أعراضا واضحة، وقد يكتشف بالصدفة أثناء إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية أو بعض تحاليل الدم، لكن تجاهله ليس فكرة جيدة. بعض الأشخاص قد تتطور الدهون إلى التهاب في الكبد، ومع مرور سنوات يمكن أن تؤدي الحالات المتقدمة من الكبد الدهني إلى تليفه. الكبد عضو يتمتع بقدرة كبيرة على التعافي أيها الأحبة، خصوصا عندما نتعامل مع المشكلة في وقت مبكر. ومن أهم الخطوات اللي من الممكن أن يتعافى الإنسان منها من الكبد الدهني خفض الوزن تدريجيا إذا كان هنالك زيادة في الوزن، ممارسة نشاط بدني بانتظام، أكو حركة، تقليل السكريات والمشروبات المحلات والأطعمة شديدة التصنيع، والاهتمام بنوعية الغذاء والإكثار من الخضروات. الأهم في الموضوع أن الكبد الدهني لا يعني بالضرورة وجود مرض خطير أو أن الكبد قد تلف، بل هو في كثير من الحالات انذار مبكر يدعونا إلى الاهتمام بصحتنا قبل أن تتطور المشكلة. لذلك إذا ظهر عند شخص الفحص، يعني أثناء فحص الموجات فوق الصوتية أو ما شابه السونار، يعني وجود دهون على الكبد، فمن الممكن أن يقوم الإنسان ببعض التحاليل والتي ترصد وضع الدم لديه، وضع الدهون لديه إلى آخره. ولكن دائما ما يؤخذ موضوعة مرض الكبد الدهني للناس اللي تكون يعني عندها زيادة في الوزن، ولكن الكبد الدهني لدى النحفاء يمثل نحو 10-20% من الحالات. فالموضوع لا يتعلق بالوزن فقط بقدر ارتباطه بمكان تراكم الدهون وكفاءة عمليات الأيض في الجسم وقدرة الإنسان على الحركة من عدمها. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوتي لبنى الفضل.
1: قد يبدو الوزن الطبيعي علامة مطمئنة على سلامة الصحة، لكن الميزان لا يكشف دائما ما يجري داخل الجسم، إذ تؤكد الأبحاث أن بعض الأشخاص الذين تبدو أوزانهم مثالية قد يحملون كميات مرتفعة من الدهون الحشوية العملاقة حول الأعضاء الداخلية، أو يعانون مقاومة الأنسولين واضطرابات في استقلاب الدهون، مما يقود إلى تراكم الدهون في الكبد رغم غياب السمنة الظاهرة. وبحسب الإرشادات الأوروبية الحديثة، يعرف المرض حالياً باسم مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل الأيض، وهو المصطلح الذي حل محل مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وفي هذا السياق توضح اختصاصية الغدد والسكري بمستشفى بالفو الطبي في بيروت مارينويل الشمالي أن الكبد الدهني لدى النحفاء يمثل نحو 10-20% من الحالات، مؤكدة أن المشكلة لا تتعلق بالوزن وحده بقدر ارتباطها بمكان

0: تراكم الدهون وكفاءة عمليات الأيض في الجسم. وتضيف الدكتورة ماري أن عوامل الخطر تشمل ارتفاع محيط الخصر والمصابين بمقاومة الإنسولين أو مرحلة ما قبل السكري وارتفاع الدهون الثلاثية مع انخفاض الكوليسترول الجيد وتكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية غير المضبوط ونقص الكتلة العضلية والإفراط في تناول السكريات والأغذية فائقة التصنيع. وفي مراجعة نشرتها دورية جاستر أنترولوجي أوصى الخبراء بتقييم السكري من النوع الثاني واضطرابات الدهون وضغط الدم لهذه الفئة النحيفة. وللكشف المبكر تنصح الدكتورة ماري بتطبيق قاعدة عملية بإبقاء محيط الخصر أقل من نصف طول الشخص، وهو ما يتفق مع توصيات المعهد الوطني البريطاني للتميز في الصحة والرعاية، ولا تتوقف الفحوص المطلوبة عند قياس إنزيمات الكبد فقط، بل تبدأ باستبعاد الكحول والتهابات الكبد الفيروسية وإجراء فحوص سكر الدم الصائم والتراكمي ووظائف الغدة الدرقية وتقييم تركيب الجسم لتحديد نسبة الدهون الحشوية. وأخيراً تشدد التوصيات الأوروبية لعام 2024 على اتباع مسار تدريجي يقيم خطر التليف عبر مؤشرات دموية غير جراحية، ثم اللجوء إلى تقنيات قياس مرونة الكبد عند الحاجة.
1: إذن في هذا الصدد الكبد الدهني لدى النحفاء كما قلنا في قبل التقرير يمثل نحو 10-20% من الحالات، والتأكيد أن المشكلة لا تتعلق بالوزن لوحده بقدر ارتباطها بمكان تراكم الدهون وكفاءة عمليات الأيض في الجسم.

0: وبذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوح الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: يا براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

من أغرب العلاقات وربما من أكثر العلاقات أهمية هي علاقتنا بالزمن. علاقتنا بالزمن وهو الزمن اللي يشكل أعمارنا. يعني بالناحية الأولى إذا تسأل أو إذا تبحث راح تجد أن هناك نوع من المقاربة بين فكرة الزمن وبين أعمارنا، كأنما العمر هو لحظات زمنية بهذه الطريقة، رغم أنه هذا التعريف أو هذه المقاربة ليست دقيقة يعني بالدرجة الكافية، لأن العمر هو مو بس لحظات زمنية رياضية. يعني العمر مو الوقت، العمر مو التايم، هذا التايم اللي بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهكذا. يعني ما ممكن نقيس العمر، أعمارنا ما ممكن نقيسها بهذا الزمن الرياضي. أكو أزمان أخرى ربما تلاصق هذا الزمن الرياضي وربما تبلع هذا الزمن الرياضي. يعني إحنا عندنا أزمان مختلفة ربما تتشكل مو من الثواني، مو من الأرقام. عندنا أزمان تتشكل من المواقف، ولدينا أزمان تتشكل من المشاعر. هذا الكلام هو ليس كلاما شاعريا، مو كلام أدبي، يعني مو صياغات احنا جاي نحكي بيها او نقول يا مرات نحس انه احنا الزمن صار ثقيل، ومرات نحس الزمن صار طيارة على قولتهم، ها قبل تبخر الوقت، انقضى الوقت، ومن تنتظر شيء يتمد. لا، هذا كلام علمي، وانتم اكيد يعني مطلعين على كثير من هذه الاراء العلمية اللي تخص توقعاتنا للزمن. احنا نتوقع مرات للزمن، حتى اكو آية قرآنية تتحدث عن هذا الموضوع، مو كم لبثتم قالوا، مو اصحاب الكهف مثلا. يعني هذا التردد في فهم الزمن هو تردد ناجم عن الطريقة اللي احنا نريد نعرف بها الزمن، ومرات ما نقدر، ومرات نفشل نتوقع شيء وتحدث. يعني احنا لو ما كاظتنا التقاويم او التقويم هذا اللي الموجود بالنقال، ربما راح نفشل هواي في تحديد احنا شقد مضى من اعمارنا. والمسألة مو مسألة رياضية، احنا مو نفشل لان احنا ضعيفين بالرياضيات، لا، لان العمر هو طريقة حساب العقل للعمر مختلفة عن طريق حساب الآلات للعمر. اللي جاي يحسب أعمارنا الآن، واحد يقول لك 50 و55 و60، اللي جاي يحسبه هو الآلة، هو الآلة، ها الآلة اللي جاي تحسب العمر، مو الداخل. وهذا همنا بتجارب، يعني كثير من التجارب اللي صارت توضح انه الطريقة اللي نعرف بها الزمن احنا من الداخل. عندما تسأل، يعني عندما تضع انسان في ظروف ما يم لا ساعة ولا يم شمس يقدر يعرف شروق وغروب الشمس، وبعدين اطلع مثلا ورا 3 أيام السئلة عن الزمن، راح جوابه يختلف، مو يختلف بشوية، مو يختلف مقدار يوم، لا يختلف مقدار ايام طويلة عن الجواب الحقيقي. يعني شنو؟ يعني الساعة الموجودة في داخلنا اللي تقيس الزمن هي مختلفة عن الساعة الموجودة خارج العقل. وهذا كلام جدا مهم وجدا محير، واستغرقوا به العلماء، ويدعونا أيضا للتأمل وللنظر، وراح نكمل خلال الحلقة.

القديس أغسطين كتب في اعترافاته عن الزمن كتابة محيرة بصراحة. وهو كان يسأل، هو يريد يجي لنا شيء عن الزمن، بس هو كان يسأل أمين يقول ما الزمن؟ إذن أول ما يحكي عن الزمن يسأل، مو يجاوب، يسأل يقول ما الزمن إذن؟ بعدين يستدرك يقول إن لم يسألني أحد فأنا أعرفه. إذا واحد ما سألني شنو الزمن، أنا أعرفه أصلا الزمن، يعني أعرف شنو هو الزمن، بس بشرط شنو؟ ما حد يسألني، أنا داخلي أعرف شنو الزمن. لكن بالمقابل يكمل طبعا يقول وإن أردت شرحه لسائل فلا أعرف. يعني إذا أشياء شايفتها تعرفها تحس بيها عندك تصور عنها، لكن ما أن تشرع بوصفها للآخر حتى تبين صعوبتها، صعوبتها يعني أنت غالبا مقدار يعني هو الأستاذ، ليش الأستاذ الزين ليش يفهمنا زين؟ ليش؟ لأن هو فاهم المادة بشكل بطولي، ها؟ يعني ما أخذ البطولة بالمادة، فقادر على أنه يفهمنا هاي المادة من قد ما هو فاهمها، يعني فاهمها جدا جدا ومسيطر عليها. فمرات أكو أسئلة صعبة احنا ربما نملك إجابات إلنا، يعني ذواتنا عنها، وهي في الغالب طبعا هاي الإجابات قد تكون يعني قد تكون شنو بسيطة، مو بس احنا مقتنعين وواصلين لقناعة وياها ومنسجمين ومغلسين. لكن هذا السؤال نفسه لو أردنا إجابته للآخرين، إذا يجي يسألك واحد ها وتبدأ تجاوبه هذا السؤال اللي أنت مقتنع بإجابته بينك وبين نفسك، راح تكتشف أكو خلل هواي بالإجابة مالتك بس تشرحها للآخر، وأنت تشرح تكتشف الهفوات، وبإمكانه هذا اللي جاي يسمعك. لذلك التصريح أو أن تكون صريحا أو أن تبدي ما تخفي، ها؟ هذا مو أمر هين. غالبا احنا عندنا أشياء أريد نقولها، بس هي وين الامتحان؟ الامتحان من نقولها، لأن بس نشرع نبدأ بقول الأشياء اللي في الصدور راح تبين الاعتراضات من جهة الناس اللي يقولون هذا جاي يسولف. هذا طبعا ما يقولون جاي يسولف، يستخدمون احتمال جملة ثانية، ها؟ إيش جاي يحكي؟ إيش جاي تبدي الاعتراضات؟ انت مستقر وهي افكارك بينك وبين نفسك، بس انت جرب احكيها. هنا البطوله. فمرات انا هسه انا وانت مرات نحترم الشخص الصريح، حتى لو بدا اللي يقوله شنو يعني بيها فوات، او لان هو اخذ زمام المبادره. احنا مثلا في ثقافتنا العراقيه هي ثقافه شنو ثقافه بها نوع من التستر، المثقف والاكاديمي ما يطلع ما يحكي ما يقول الاراء بها جدل، يخاف على مكانته الاجتماعيه، يخاف يحكون عليه، يخاف يجي له مثلا واحد اسمه ابو زينب او ابو زيد او ابو ياسر او ابو مدري منو يعلق له ويقول له انت شنو جاي تحكي. وطبعا هذا تلقى اللي يعلق يعني مو تخصصه ولا مجاله ولا كذا، بس عنده هيك يعني يتفرعن على الناس المختصه من تحكي. فأكو تخوف وأكو تغول للجهل، لأن الأكاديمي والفاهم المفروض والمثقف ما يحكي. ليش ما يحكي؟ لأن يخاف من فلان وعلان، خاف يجي واحد مراهق يعلق. خي علق عندنا خوف. مثقف غالبا عندنا يعني المثقف للأسف يقولها يعني ما عنده الشجاعة الكافية في الغالب أن يواجه المجتمع، وهاي المواجهة مو حرب، لا، بس هي الثقافة تحتاج إلى نوع من الصراع الحقيقي بيننا وبين الناس، بيننا وبين محيطنا القريب والبعيد وكذا إلى آخره. المهم، فكان ما أريد أبتعد عنه ولو هذا الابتعاد مرات ضروري. فكان أغسطين فاهم لهذه المسألة، يقول أنا علاقتي بالزمن أعرفها، بس أنا وين أواجه بها المشكلة؟ من أبدي أريد أشرحها لمن؟ للآخرين. هذا يدلل على شنو؟ على أنه الزمن شيء معقد، وهو مش اللي أنا فاهمه، أنا واصل إلى مرحلة تفاهم وياه يعني، بس هو بالحقيقة شيء معقد وشيء صعب جداً.

طبعا يكون نظرية اسمها نظرية التناسب، هي أيضا تتحدث عن الزمن. ليش السنة مثلا، السنة هسه السنة جاءت 12 شهر مصح ومفهومة، يعني لها مدة وقت وتعبر على السنة الثانية. زين، ليش السنة عند الطفل هي أكبر وأغنى من السنة مثلا عند رجل عمره 40 سنة أو عمره 50 سنة؟ خلينا نتفق عمره شجيت 50 سنة. السنة مالتهم، هاي النظرية تحكي بهذه الطريقة، يقول سنة الطفل اللي عمره 10 سنوات هي غير عن السنة مال رجل، ها، سنة رجل يبلغ من العمر 50 عاما. زين ليش؟ قلت لي هذه نظرية التناسب. يعني شنو تناسب؟ قلت لي يابا هذا عمر 10 سنوات، السنة مالته شجيت 10% من عمره، 10 سنوات. هاي السنة هي 10% من إجمالي حياته، حياته جديد هاي 10% منها، بينما إذا صار عمره 50 تصير السنة 2% من حياته. لذلك في حسب هذه النظرية طبعا أنه قيمة العام الواحد تتغير، يعني العام مفردة عام مفردة سنة هي متغيرة مو ثابتة، كل ما يتقدم الإنسان بالعمر يتغير مفهوم العام اعتمادا على الخبرة الحياتية والتراكم الحياتي. وهاي طبعا أفكار قد تبدو غريبة، بس هي المصيبة وين؟ المصيبة أنه أكو دراسات يعني متراكمة ومتواترة، ها، تدلل على أنه أكو مجالات لصحة هذه العبارة أو تلك. هذه العبارات اللي يعني تنطي قيمة للأشياء وتنطي قيمة لمعنى السنوات وتنطي قيمة للعمر وكذا إلى آخره. مهم، إضافة إلى نواحي أخرى مثلا التجارب الحياتية. ليش؟ لأن الذاكرة أحيانا تتعامل مع الوقت بشكل مفارق، مو أحيانا، دائما تتعامل مع الوقت بشكل مفارق من الساعة تماما، بشكل مفارق تماما للساعة. الذاكرة تحتفظ بمن؟ بالأحداث المميزة، الأحداث المهمة، الأحداث الفارقة. الذاكرة مو من تصير حياتنا، من نكبر بالعمر وتصير حياتنا كلها روتين، الذاكرة ايش راح تنظر؟ راح تنظر لحياتنا على أنها كومة من الأشياء المتشابهة تعبرها، ما بها محطات انتقال، ما بها تنوع زاخر بحيث تفرق بهاي الذاكرة هذا اليوم عن ذاك اليوم. كل أيامك متشابهة، بل تصل لمرحلة أنه أنت كل سنواتك متشابهة.

طبعا الروتين هو مو شيء سلبي دائما، لكن هو ايضا يعني اله له عليه. ها حياتنا طبعا ما ممكن انه تستمر بشكل ايجابي من غير روتين معين، لكن هذا الروتين يحتاج الكسر في كثير من الاحيان، ويحتاج الى نوع من التغييرات حتى لو طفيفه ما تاثر على الهيكل العام. لكن الروتين في حياتنا المعاصره هو مرتبط بالالتزام، مرتبط بالاستمراريه، مرتبط بالانتاجيه. هذني المفردات اللي احنا في الغالب يعني مرات نحكي عليهن، مرات ما نتفق وياهن، ما نتفق ويا فكره يعني انتاجيه ان تكون سمه للانسان، سمه لازمه للانسان او صفه لازمه ثابته لازمه جدا، يعني جزء من نسيج الحياة المعاصرة انه الانسان لازم يكون منتج وكذا الى اخره. يعني هذا اهم افكار استهلاكية وكذا، واحنا محاشين في هذا الموضوع. يعني هذا عصر الاستهلاك او العصر الرأسمالي اللي حاول انه يخلي الانسان في هذه الجوانب، يعني يختزل الانسان، الانسان يكون آلة، آلة انتاج، الناس تنظر لك. وهذا حتى في حياتنا الاجتماعية تحول، يعني ما عادت رؤية الشركات. يعني إذا يجي واحد يخطب أول شيء يشوفونه شنو؟ للأسف يعني يشوفون هو بسيارة جايبيها وش قد راتبه وش قد، وإذا سألت إنه يا بيه ترى هذا يعني أكو أشياء أهم، أو يقول لك لا أنت، إحنا مو مثاليين، بس إحنا الحياة الواقع يستلزم كذا، ولهم حق في جانب وعليهم حق في جانب آخر. بس هي الحياة شو صارت مو؟ يعني التأثير الرأسمالي هو ما صار تأثير اقتصادي، صار تأثير ثقافي من زمان طبعا، مو هسه تأثير، احنا هسه في عصر الذكاء الاصطناعي، تأثير ثقافي، تأثير أخلاقي، يعني جزء كبير. يعني ذولي المهيمنين اقتصاديا على العالم بالحقيقة هم ما غيروا فقط كيف تعمل الشركات وكيف تدر الأموال وكيف تدار الرؤوس لا غيروا ثقافيات المجتمع، غيروا أسس الالتقاء الاجتماعي، طبيعة الحياة الاجتماعية تغيرت في أوروبا وفي كل العالم. يعني كيف نفكر وكيف نحب وكيف نشعر غيروا يعني طريقة شعورنا بالأشياء، المشاعر اختلفت، الأفكار اختلفت، ومو شيء هين ابدا، كل الامور تغيرت. ولذلك تاثير اقتصادي امتد، صار تاثير اخلاقي، صار كذا. ولذلك ايضا احنا من نحكي عن الذكاء الاصطناعي مثلا، تمتد هذه المواضيع لمواضيع اخرى تتعلق بثقافه الاله او اخلاقيات الاله. شنو الاخلاقيات؟ يعني اللي هو اكو اخلاقيات او ما اكو اخلاقيات بالذكاء الاصطناعي؟ اكو لو لا سؤال، اكو لو لا. يعني أنا مرة بالزوم ها صورته، أريد أعرف شنو هاي القاعدة مالته، بالزوم شارع بس يجي البيت هيك بالحوش يفطر وكذا، وصادف في يوم مرات أنطي أكل يعني يتردد، فقعد يمي قاعدة معينة أنا ما أعرف، يعني كل قاعدة إلها معنى وإلها كذا إلى آخره. المهم إيه بزازين، يعني كل قاعدة إلها فد فكرة، فد إيحاء على قولتك، يعني هو جاي يقول بقعدته هاي أشياء معينة. فصورت القعدة مالته، قلت أشوفه خايف يريد يهجم علي، يعني نظرة بها تأهب، فهو فسرها إلي ذكاء اصطناعي، قال لي هاي القعدة كذا معناها أنه هو مسترخي مرتاح ومنطيك ظهره، والذيل مالته جاي يروح ويرجع، يعني هو يعني هو مرتاح ومرتاح لك يعني، وهو نادرا ينطي ظهره لأن هذا كائن يعني ينتمي لسنيوريات عائلة الأمور وكذا. المهم جاي يحكي الذكاء الاصطناعي، بعدين هو جاي يحكي فجأة راح على غير موضوع، قال لي بس أقول لك أنت ممكن تودي للطبيب، لأن أنا شفت بالصورة اللي وديتها لك جرح جوا رجلك. شوف الأخلاقيات هنا، أخلاقيات من هاي مو أخلاقيات علي الياسري، لا أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يعني أنا ما اهتميت بهذه اللقطة، ما اهتميت بأنه أكو جرح وين برجله، أكو جرح يم رجله كذا، فهو قال لي إذا تقدر ودي
الطبيب بيطري كذا إلى آخره، يعالج الجرح، خاف يلتهب، خاف كذا إلى آخره، هاي شنو؟ هاي أخلاقيات، أخلاقيات ولا لا؟ أخلاقيات. أو مرات مثلا أنت تسأل ويجاوبك ويقولك بس أنت، أنا أعطيتك الجواب بس أنا أفضل أنه أنت تروح للطبيب، أفضل أنه أنت كذا، أخلاقيات لو مو أخلاقيات؟ لأن أنت مرات تروح للصيدلاني يعطيك الدواء قبل ما يقول لك روح الطبيب. الصيدلاني مرات، مرات بعض قليل لا يزعلون الصيادلة، أو من يعمل في الصيدلية مرات مو صيدلاني، لأن الصيدلاني في الغالب يعني يقول لك مو أخلاقيات. حتى للآلة أخلاقيات، وهذه الأخلاقيات مهمة. ليش؟ لأن هي تنطيش يعني أبعاد للأشياء. المهم خلونا نرجع لموضوعنا. الزمن نفسه يتحكم بعدة أشياء، يتحكم مرات بالطريقة اللي نحلم بيها وبالطريقة اللي نعيش بيها الواقع الآن، يعني اللحظة كيف نقضيها. ومرات الناس اللي ما تعرف تدير الزمن مالتها في الغالب يعبرها القطار وتعبرها المحطات كلها، لأن هي غير قادرة على أن تعيش بشكل جيد، ما فاهم الزمن، ما فاهم حركة الزمن. وحركة الزمن هي مو حركة رياضية مثل ما اتفقنا، فقط هي حركة ثقافية. يعني اللي عايش ب2026 وما يعرف حركة اليوم وحركة الزمن ب2026 هذا ميت. يعني هو مثلا هو بعده عايش بالتسعينيات، كل ثقافته مرتبطة بزمن آخر مختلف. زين شلون إذا واحد مثلا عايش بالقرون الوسطى؟ تقابلون هالشي ناس؟ لا، أكو ناس عايشة بذهنيات هي وين؟ هي بالقرون الوسطى حرفيا يعني، وأكو بيهم عايشين بذهنيات وين؟ بعد بالجاهلية، بعدهم بأعراف الجاهلية، بعدها احتمال يعني ما يخلي مرته تقعد وياه بالأكل احتمال، أو تاني من يخلص زايد تاك. أكو هيك ناس؟ أكو، انفاجئكم وقلتكم أكو، أكو هيك. بس احنا مجتمع ما يعترف، ودائما نتعامل مع المساوئ الموجودة في حياتنا الاجتماعية على أنها استثناء. واحد ضرب ابنه، يصورونه ويطلعونه ويجيبونه الشرطة وكذا، على أنه ماذا؟ على أنه استثناء. لا، هي ثقافة اجتماعية أنه واحد يضرب. الضرب عندنا ثقافة، الإلغاء ثقافة حقيقة. نادر أن الجناس مختلفين فكريا، هم منسجمين. إحنا نختلف وياه عادة، شو نسوي له؟ نلغيه. والإلغاء نوع من الإعدام، إعدام بس مو بالرصاص. يعني ما أدري أنا إذا أتيحت الفرصة لمن يلغي الآخر معنويا يجوز هم أن يلغي جسديا، يعني فيزيائيا يلغي مو؟ فالزمن هو ما نتصور، إحنا مستحيل يعني مسألة أنه نختزل الزمن بالساعة، هذا يعني موضوع جدا مواقعي وجدا مو حقيقي، لأن حتى ما ينسجم مع العلم، مع التطورات العلمية التي تبحث مفهوم الزمن.

0: طبعا محضرين تقرير ما اريد يفوت ولا وانا عندي ماده هواي عن الزمن بصراحه ما راح اكف الحلقه ابدا يعني حتى 10% يمكن لا 30% يمكن خذينا من الماده. خلينا نسمع التقرير وراجعين.
1: تتسرب الأيام من بين أيدينا حين تنكفئ على وتيرة واحدة، فتذوب الساعات في قالب من التكرار المنتظم ليغدو العمر خطاً متصلاً تمحى منه الفوارق. تعود هذه الظاهرة في التحليل النفسي إلى ما يعرف بتقليص الزمن الإدراكي، حيث يميل العقل البشري إلى إهمال المدخلات الحسية المكررة توفيراً للطاقة الذهنية. يوضح الفيلسوف والفيزيائي إنري بيرجسون هذا البعد بقوله إن الزمن ليس مجرد أرقام تتوالى، بل هو ديمومة تتحدد بكثافة التجارب التي نعيشها. تفسر علوم الأعصاب هذا النسيان بآلية عمل نظام التلقائية الذهنية. عندما تغيب المفاجأة عن النهار، يتوقف الدماغ عن تنشيط منطقة الحصين المسؤولة عن ترميز الذاكرة طويلة المدى، وينخفض إفراز الدوبامين المرتبط بالاكتشاف والتعلم. يترتب على ذلك دمج آلاف الساعات المتشابهة في ملف ذهني واحد، ما يعطي انطباعاً بأن السنوات مرت في لمحة عين. يؤكد الكاتب الألماني توماس مان في رائعته الجبل الساحر هذه الحقيقة، إن العادة تجعل إدراكنا للزمن يتقلص ويموت، والسبيل الوحيد لتجديد حياتنا هو تغيير إيقاع التجربة. يتطلب الفكاك من هذا الأسر الذهني استراتيجيات تعيد تشكيل الذاكرة اليومية، إحداث القطعية النمطية، إدخال متغيرات غير مألوفة على جدول الأعمال كممارسة الرياضة في بيئة جديدة أو تجربة مسارات مختلفة أثناء التنقل، التدوين التأملي المكثف، تسجيل ملمح واحد فريد مع نهاية كل يوم، ما يجبر المخ على الانتقال من الوضع الآلي إلى وضع الاستحضار النشط، تجميع الخبرات النوعية، تركيز الانتباه على التفاصيل الدقيقة أثناء الممارسة الحركية أو الذهنية لرفع كثافة الانطباع العصبي. إن استعادة السيطرة على جودة الزمن ترتبط بالقدرة على صناعة الفرادة في اليوم والمعتاد، وكما أشار الشاعر والإمبراطور الروماني ماركوس أوروليوس، تذكر دائما أن المرء لا يفقد إلا اللحظة الحاضرة لأنها هي الوحيدة التي يملكها. الحضور الكامل في التفاصيل هو الذي يحول اليوم من مجرد رقم عابر إلى علامة فارقة في الذاكرة.

0: أحبتي المستمعين، وصلنا لختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس
2: مع علي الياسري.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي، أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
10: من قلب البصرة،
11: من قلب البصرة،
10: من مول بصرة تايم سكوير،
11: بصرة تايم سكوير.
10: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
11: 102.5
10: FM.

خيالك حاسبني بس وسع لبالك قاطعني بس مر لبخيالك حاسبني بس وسع لبالك.

0: ام سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: راديو تايم سكوير FM، النظم والمتعة دفعة.

تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة. تايم سكوير FM، جودة الصوت وروعة الحضور.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5.